غمرني تعيش، سكني فيك سكني فيك، غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك، غمرني تعيش سكني.

أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع مازن سامي.
1: مصر والسودان وأريتريا والصومال أصدرت بيانا مشتركا حول القمة التي عقدت بين قادة وزعماء الدول الأربع في مدينة العالمين الجديدة. أكد البيان على دعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية ورفض إنشاء أي كيانات موازية، بجانب تشجيع استئناف العملية السياسية بملكية سودانية والرفض الكامل لأي دعم للمرتزقة. البيان أعرب أيضا عن دعم وحدة الصومال ورفض أي تدخل أو إجراءات تستهدف وحدة أراضيه وسيادته الوطنية، كما شدد على رفض أي اعتراف أو دعم لما يسمى بأرض الصومال، داعيا الشركاء الإقليميين والدوليين لتوفير تمويل كاف ومستدام وقابل للتنبؤ لبعثة الاتحاد الأفريقي في البلد الشقيق. كذلك أكد البيان على مبدأ حرية الملاحة وأن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة، فضلا عن أهمية احترام القانون الدولي في الأنهار العابرة للحدود ومنها نهر النيل، ووجوب التعاون من خلال الإخطار المسبق والتوافق والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية لدولتي مصب نهر النيل. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استضاف بمدينة العالمين الجديدة قمة رباعية ضمت رئيسي إريتريا والصومال ورئيس مجلس السيادة الانتقالية بالسودان، واستعرض الرئيس أمام القمة الجهود المصرية الرامية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسويات شاملة للأزمات، محذرا من خطورة التدخلات الخارجية والتي تسهم في إطالة أمد الصراعات وتفاقم المعاناة الإنسانية. مناطق عدة في جنوب لبنان تعرضت لقصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية، كما عمد جيش الاحتلال إلى أحراق مزيد من المنازل في بلدة زوتر الشرقية في ظل استمرار القصف والاعتداءات على عدد من البلدات والقرى الجنوبية. اقتصاديا، وزير الطيران المدني سامح الحفني صرح بأن الوزارة تعمل على إنشاء مبنى الركاب الجديد رقم 4 بمطار القاهرة بطاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون راكب سنويا. وأوضح الوزير أن ذلك يأتي في إطار خطة التوسع في الطاقة الاستيعابية لمواكبة الزيادة المتوقعة في الرحلات وشركات الطيران، بما يرفع إجمالي الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 70 مليون راكب سنويا. ورياضيا، البطل المصري محمد زكريا توج ببطولة السويد المفتوحة للسكواش للرجال بعد فوزه على بطل ويلز، كما توجت البطل المصرية فيروز أبو الخير بالبطولة ذاتها في منافسات السيدات وبعد الفوز على بطلة إنجلترا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: في الوقت ده كان الخسائر كتير، الضحايا سقطوا قتلى أو مصابين كانوا بالألفات، وبالتالي ده كان بالنسبة لهم أمر غير مستعدين لتكراره مرة تانية، وإذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة فهو حيبقى قادر يعملها كل مرة.
0: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: إني أسمع.
1: لقد لاحظنا حالة من السعادة تغمر الشارع المصري يوميا. ترى وما السبب؟
0: إنه صباحك ومطرحك.
1: هو عقار جديد؟
0: نعم إنه عقار للسعادة، فلتسمع معي.
1: فل عليك. أصل الحكاية فيها يونس.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
2: السلامة في العلامة.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
0: لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا. أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، والفخر. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.
4: صباح الخير، صباح الفل، اهلا اهلا اهلا بكل صحبايا، وحلقه جديده من صباحك ومطرحك على راديو 90-90 FM. معاكم احمد يونس من دلوقتي لحد الساعه 9. يلا ابعتوا لي اسامي الولاد والبنات الحلوين قوي قوي قوي على واتساب الراديو 90-90-010-400-90-94 او على صفحه كوكب يونس وزيتون على فيسبوك. ابعتوا لي بقى صور حلوه كده للعيله كده ليكم مع بعض ومع الولاد على صفحه كوكب يونس وزيتون على فيسبوك علشان ننزلها ونحتفل بيكم. يلا بينا نسمع حلقه النهارده ونعرف يونس وزيتون عندهم ايه النهارده.
5: الميه دي حاجه عظيمه جدا، مفيده جدا جدا للجسم، وبتخلي الجسم فيه نشاط وقوه، وتخليك يا زيتون كده مفرفش. عامل ايه؟
6: انا كويس الحمد لله.
5: اخبارك؟ كله حلو؟
6: كله تمام.
5: سلمت على صحابنا النهارده؟
6: ازيكم يا اصحابي، اخباركم ايه؟ يا رب يكون يوم جميل عليكم كده ان شاء الله.
5: يا رب يا رب يا زيتون. قولي، احكي لي عن اخر مغامراتك.
6: والله يا يونس لما شفت الميه افتكرت يوم حصل معايا صعب قوي قوي قوي.
5: يا رب ما يجيب حاجه وحشه ولا صعبه. احكي، بس احب اسمعك.
6: ايه اول امبارح كان يوم اجازه، فانا بقى كنت مخطط له بقى كويس قوي، قلت بقى هقوم من النوم كده من بدري واعمل حاجات كتير، اقرا قصه جديده، اتفرج على فيلم انا وفجلي، هرسم كده كام رسمه عشان معرض اللي انا هشترك فيه في المدرسه.
5: انت هتشترك في معرض في المدرسه للرسم؟
6: واو. عندي خطط كتير قوي عشان اعملها في اليوم.
5: حلو اليوم اللي انت مخطط له ده ومقسمه تقسيمات عظيمه بصراحه.
6: بس للاسف بقى يا يونس، جيت افتح الحنفيه الصبح بقى، لسه داخل الحمام بقى عشان اغسل وشي وكده، لسه بفتح الحنفيه لقيت مفيش ميه في الحنفيه. صدق يونس
5: لقيت الميه اتقطعت يعني ولا ايه؟
6: لقيت الميه مقطوعه يا يونس. لولا بقى ان ماما كانت شايله على جنب كده في الحمام جيركن كبير قوي كده فيه ميه علشان الظروف اللي زي كده يعني. خلاص، فلما الميه اتقطعت المفروض بقى ان احنا نستخدمه علشان لحد ما الميه ترجع تاني. فبقينا بقى ناخد من الجيركن بقى، وفجلي يصب لي عشان اغسل وشي، وانا صب له عشان يغسل وشه ويغسل سنانه. وحاجه صعبه خالص بقى، لا عرفنا ناخد دش ولا عرفنا. ده موضوع المايه ده صعب قوي قوي قوي يا يونس.
5: عايز اسالك على حاجه.
6: اتفضل.
5: وماما كانت شايله شويه المايه اللي شايلاهم في الجيركن ده، انت كنت بتستعمل الجيركن بتاخد مايه كتير ولا كنت بتاخد حاجه بسيطه بحاجه بسيطه؟
6: لا، باخد حاجه بسيطه حاجه بسيطه.
5: ليه؟
6: علشان خلاص بقى احنا نعرفش المايه هتفضل مقطوعه لحد امتى، واحنا قدامنا عندناش غير الجيركن ده بس.
5: وعشان لما يخلص حضرتك مش هتلاقي مايه تاني،
6: مش هنعرف نعمل حاجه صح.
5: يبقى بقى يا زيتون نفكر في حاجه اكبر من كده بقى. المايه لما تبقى موجوده نحافظ عليها زي ما تكون مقطوعة بالظبط. ليه بقى؟ لأن احنا المية كلها بتجيلنا منين أصلا؟
6: المية بتجيلنا منين؟
5: من عظم الأنهار. نهر إيه؟ نهر
6: عندنا. أيوة أيوة، نهر النيل.
5: برافو يا زيتون. وإحنا لينا جزء من المية بتاعنا. لو فضل زيتون يفتح الحنفية ويسيبها مفتوحة على الآخر، وأحمد ينسى يقفل الحنفية كويس وهو خارج من الحمام، وتفضل تنقط تنقط تنقط، أنا وإنت وغيرنا لو ما حفظناش على المية ورشينا مية كتير في الشارع وعملنا، المية هتخلص. هتبقى زي الجركن لما يخلص يا زيتون.
6: دي هتبقى ساعتها حاجة صعبة قوي
5: جدا يونس. جدا جدا. وانت اصلا في مشاكل في موضوع المية عموما في العالم كله. في حاجة اسمها الفقر المائي. عارف يعني ايه فقر؟ يعني حاجة قليلة. فتخيل المية نفسها تبقى قليلة، فاحنا لازم نحافظ على الجزء اللي عندنا. شوف انت اتعلمت من ان يبقى في شوية مية صغيرين في البيت نحافظ عليهم. لازم تكمل كده على طول يا زيزو.
6: يعني لازم نحافظ على المية.
5: لما تلاقي الحنفية بتنقط تعمل ايه؟
6: لازم اقول لبابا عشان يصلح الحنفية.
5: انت هتحاول تقفلها الاول.
6: حاول اقفلها كويس.
5: صح. لما تيجي بقى تغسل وشك تستخدم المية ازاي؟
6: مفتحش المية جامد قوي، واخد يدوبك على قد بس ما غسيل وشي، مفضلش سايبها كده هوت على طول.
5: وزيتون بياخد الدش الجميل اللطيف بتاعه يعمل ايه؟
6: برضو افضل كده مشغلة طول ما انا بستحمى، بس ما افضلش بقى مشغله وقت طويل.
5: وما تدخلش تستحمى وتقعد لي ساعتين في الحمام. المية
6: صح لازم نحافظ كده هيبقى المية كده هيبقى فيها هتبقى فيها غلط.
5: تعرف يا زيتون المية دي فيها كل الحياة، النباتات والحيوانات والبني ادمين والطيور، كلنا محتاجين المية.
6: يبقى لازم نحافظ على المية.
5: لازم نحافظ على المية. شكرا يا زيتون.
6: سلام يا صحابي.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190، بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
2: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعومة، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل، عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
3: صباحك
4: 90 90. أولندا ليمار أيصل، صباح الخير كايلا ومريم جودي، ليلى نور، صباح الفل نور صلاح، صباح الفل كمان ميزو، صباح الفل سيلا، فريدة مجدي، راعوت، جورجينا، جورج، صباح الهنا، نور الدين، صباح الفل نيلي نادين، وأنا نفسي أشوفكم جدا على فكرة، كمان صباح الفل الفيروز، عمر الشطورة، ركان وآيلا وليام وبرنادات مينا، وكمان مارينا وريتشل ومايكل، صباح الفل كمان عبد الرحمن ونورين، غزل وليلى، صباح الفل يوسف خالد، صباح الفل يا جو يامن، صباح الفل أميرة وأروى وأنا شفتار ونور نادر وزاد وعلي، صباح الفل محمود زيتونة وفرينا مجدي، صباح الفل شد حيلك في الامتحانات يا باري. في كمان يوسف هشام الشطور، برافو عليك يا شطور انت في المدرسة وفي الكورة. أنا سورقية، صباح الفل يوسف وكندا وعمر الشطار، كمان محمد رايح المدرسة وبيصبح على يونس وزيتون، وكمان ريم محمد، يا ريم ازيك، فابيانو فياندرو مينا وبارتي، صباحكم جميل، آسر وآدم هيثم، عائشة النهاردة عندها كويس ماشي، التوفيق يا باشا، آدم ومحمود صباح الفل، محمد ويوسف ياسر صباح الفل بحبكم جدا، أنس وزين وجوليا ودانيلا ولينا صباح الفل، كمان تيتا مشيرة بتصبح على كريم حافظ، زي حضرتك وزيك يا كيمو. مين كمان معانا؟ ابعتوا صور الولاد، مش هنا يا جماعة، مش على الواتساب، على صفحة كوكب يونس وزيتون على فيسبوك، ونبدا عايزين صور عائلية اكتر، عايزين صور العيلة انتم معاهم. في كمان شهد احمد الشطورة وانس محمد اللي جاب الذهبية في بطولة الجمباز تحت 10 سنين، لا سقفة سقفة سقفة، الانس كبيرة. شروق احمد طلعت وزين وتمارا ونور ومحمد الشايب وفريده ايمن فؤاد، كل سنه وانت طيبه يا فريده، عيد ميلاد سعيد. دليدا نبيل وادم نبيل ولولو كوكي واسلام، لولو كوكي اسلام ونالي وكايلا، وكمان لوساندا مينا وكارلوس مينا، صباحكم جميل. ديفيد وليلي وصباح الفل عليكم. الرساله يا جماعه الله يخليكم تتبعت تكست واحدة، مش رسالة وبعدها رسالة وبعدها رسالة، لأن أنا بقرأ آخر حاجة بتبقى ظاهرة قدامي بس، فمعلش اللي بيبعت رسالة وبعدها نقطة أنا ما بشوفش الرسالة، فاكتبوا الرسالة بس. كراس ومارفي صباح الفل عليكم حبايبي، وعمر ومحمد وفاطمة وهيا وعمر جابر، وصباح الفل يا سيلة، زكا سيلة، زكا سيلة يا سيلة جميلة حبيبة، وضحى صباح الفل كده بتهيألي يعني منسيناش حد إن شاء الله. عندنا مريم وماسا ورغودة ولولي ومودي وركان وليام وعايلة وكيفن وفاتريك وأحمد ومريم ومحمود ومليكة ولارا وماريا وريان وسارة ولوجي وعمر وسمسمة وجود ويونس، وكمان ركان عنده بريزنتيشن النهاردة، ماشي يا عم توفيق يا صاحبي، كمان عبد الرحمن ويوسف ومالك وأوليفر وليناي، صباحكم جميل، إسلام خضر. صباح الفل، صباحكم جميل أيها الصبحوية الحلوين الكبار والصغيرين، توصلوا بالسلامة إن شاء الله. دايما ابدأوا بعتوا الأسامي، وياريت معلش رجاء شخصي الرسالة تتبعت من برة، أنا بقراها من برة، فما تبعتوهاش وتبعتوا بعدها كلام مقطع كتير، هي اللي بتبقى ظاهرة قدامي علشان يعني أنا بحاول والله ما سقطش حد عشان ولادي والحبايبي اللي رايحين مدرسة ما يزعلوش. ابعتوا لي صور بقى دلوقتي، صور كتير بقى ليكو على صفحة كوكب يونس وزيتون على فيسبوك، وعايز أقول لكم نصف عليها الحلقات فيديو معمولة بودكاست، فاتفرجوا عليها وفرجوها للولاد كمان. رسال، اصحى يا رسال، اصحى يا حبيبي، اصحوا يا رسال، اصحى اصحى، انت نمتوا في العربية، اصحى ويا ليام، صح صح وفوا كده، عايزين نروح المدرسة. ورينا زيك يا رينا، عاملة ايه؟ وجود احمد عبد السميح، صباح الفل. رسال صحي ولا لسه؟ اصحى يا عم، اصحى يا رسال، اصحى.

0: صباح الفل من جديد. انت معنا صباحكم وطرحك على راديو 90 FM. وتعالوا على طول على طول نعرف اخبارنا مروريا ايه علشان الناس اللي بتبدا يومها معانا. صباح الفل يا صابر.
1: صباح الورد يا استاذ احمد. يوم طيب ومشرق لحضرتك وللساده المستمعين الكرام.
0: اخبارنا النهارده ايه كده ان شاء الله في بدايه اليوم؟
1: انا حابب اطمن سيادتك والساده المستمعين الكرام ان محافظه الوادي البحري والابلي والطرق المؤديه اليهم الحركه المروريه فيها بتعمل بشكل طبيعي. بعض الاحجام اللي بدات تتوقف في الطريق الزراعي المتجه لمدخل شبرا الخيمه، عشان كده بيفضل اللي جاي محافظه الوادي البحري نستخدم محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائريه بتعمل بشكل طبيعي. بعض الاحجام المعتاده معانا اعلى مناطق الخصوص والمرج والسلام، والاتجاه الاخر اعلى مناطق بسوس ومناطق البراجيل، وبترجع ترد معانا بعض الكثافات اعلى مناطق الكنيسه والمنيب واعلى مناطق البساتين. في نطاق محافظه الجيزه منزل محور صفتي بتقابلنا بعض الكثافات اللي جاي مع الدائري المتجه لجامعه القاهره، يبقى اسرع طريق هيكون بديل دلوقتي هروح نستخدم منزل محور احمد عرابي امام محطه متر المنيب. بعض الكثافات المريه اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل هو طريق ابو النمرس. اسرع طريق لمدارس مناطق الهرم وفيصل هو محور عمرو بن العاص. في نطاق محافظه القاهره بعض الكثافات اعلى كوبري حلميه الزيتون واعلى كوبري حدائق القبه المتجه لمناطق شرق القاهره. اسرع طريق دلوقتي لمناطق مدارس الاميريه والمطريه والكابلات ومناطق مصر جديدة وشرق القاهرة. هروح نستخدم النهاردة كوبري سرايا القبة. بعض الكثافات في كورنيش النيل عند منطقة رود الفرج المتجه لمنطقة وسط البلد هو شارع شبرا، عشان كده أسرع طريق لمناطق مدارس رود الفرج وشبرا ومناطق الساحل. هروح نستخدم امتداد احمد حلمي. هنتجنب كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو احجامهم النهارده متفرقه. اما بالنسبه لمحور صلاح سالم هنتجنب محور صلاح سالم. اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل هو محور الخليفه المامون. اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل عن منطقه استاد السلام اللي جاي من طريق بلبيس ومتجه لموقف العاشر ورايح جامعات العبور والشروق ومناطق التجمع والقاهره الجديده، هيكون هو محور سعد الدين الشاذلي. محور المساق بعض الكثافات اللي جاي من كوبري التجمع و الفاطين متجه لمناطق مدينه نصر، عشان كده اسرع طريق لمدارس مدينه نصر هنروح نستخدم النهارده كوبري جاربين. باقي الحركه المريه وكافه المحاور المؤديه لكافه المدارس على مستوى الجمهوريه الحركه المريه فيها بتعمل بشكل طبيعي، ما عندناش اي مؤثرات سوى الاماكن اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
2: صباح الفل احمد يونس معاك على راديو 90 تايم.

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: خليك بطل حياتك بما اننا في ايام البطولات، وما تنساش وما تستناش حد يجي ينقذك، انقذ نفسك بنفسك. خليك بطل حياتك واختار نفسك من غير ما تحس بالذنب. خليك بطل حياتك واكتب نهايات الحكايات اللي تعبتك بايدك انت. خليك بطل حياتك وما تعيش على مقاس توقعات الناس، عيش على مقاساتك انت. خليك بطل حياتك وتعلم تقوم حتى لو وقعت لوحدك، زي ما وقعت لوحدك تقوم لوحدك. خليك بطل حياتك وما تستناش حد يسقف علشان تتأكد انك كويس، انت كده كده كويس. خليك بطل حياتك وسيب اللي خلص ياخد مكانه الطبيعي في اللي خلص ياخد مكانه الطبيعي، انه خلص فبقى خلص ماضي خلاص. خليك بطل حياتك واحتفل بنجاحاتك مهما كانت بالنسبة لهم صغيرة، هي بالنسبة لك اسمها نجاح هيوصلك لهدفك الكبير. خليك بطل حياتك وما تخليش غلطة قديمة تكتب لك نهاية قصة. خليك بطل حياتك وتصالح مع ان مع فكرة ان مش كل الناس هتفهمك. خليك بطل حياتك وخلي راحتك أولوية مش مكافأة بتأجلها. خليك بطل حياتك وتجرأ تبدأ من جديد مهما كان العمر قد ايه. خليك بطل حياتك وما تقارنش كواليسك بكواليس او بوجهة حياة غيرك. خليك بطل حياتك واختار المعارك اللي تستاهل انك تاخدها وتاخد من طاقتك. خليك بطل حياتك وادي لنفسك فرصة تفرح من غير سبب على فكرة. خليك بطل حياتك وما تربطش السعادة والفرحة بحاجات لسه ما حصلتش. انت عندك حاجات كتيرة قوي موجودة تحمد ربنا وتشكره عليها، وكمان كمان كمان تحتفل بيها. خليك بطل حياتك وعيش النهاردة بدل ما تفضل مستني بكرة، لأنها تستنى بكرة ولما يجي بكرة هتفكر في بعده، ولما يجي بعده هتفكر في بعد بعده، أمال هتفرح إمتى؟
2: صباح الخير أحمد يونس، معاكم براديو 90
1: انت معانا في صباحك ومطرحك على راديو 90 سينا، كل موعدنا دايما من الحد للخميس من 7 ل 9.

0: ممكن نحكي لولادنا عن انتصار اكتوبر؟ ما تبدأش بالتاريخ، ابدأ بسؤال عشان تثير فضول ابنك او بنتك. بدل ما نقول حرب اكتوبر حصلت سنة 73، جرب الاول تبدأها بسؤال ينشط الذاكرة كده والمعلومات. لو قدامك مشكلة كبيرة وكل الناس بتقولك مستحيل تتحل، هتعمل ايه؟ وبعد ما يسمع اجابتك احكي له ان المصريين سنة 1973 كان قدامهم حاجة كبيرة جدا ومشكلة كبيرة جدا وتحدي كبير جدا، لكن هم اختاروا يخططوا ويستعدوا وما يستسلموش، وده كان سر من اسرار ان احنا انتصرنا وفوزنا في الحرب. خلي انتصار اكتوبر العظيم حواديت مش درس تاريخ، لان الاطفال واحنا كلنا عموما بنحب الحواديت والحكايات. احكي لهم عن يوم 6 اكتوبر، عن العبور، عن قناة السويس، عن التحديات اللي كانت قدام المصريين، وكأنك بتحكي حدوتة مش تسرد معلومات، وده مهم جدا. وياريت تستشهد وتجيب شوية أبطال من الأبطال أكتوبر ومثلا تحكي لهم حدوت عن كل واحد. ركز على إزاي، مش بس إيه اللي حصل. مش مهم الطفل يحفظ إن يوم 6 أكتوبر كان يوم الانتصار وبس، الأهم يفهم إزاي المصريين استعدوا، إزاي خططوا، إزاي واجهوا التحديات، إزاي استخدموا التفكير والابتكار. احكي لهم حكاية استخدام اللغة النوبية في الشفرات السرية، وقد إيه أهمية النوبة وأهل النوبة، وقصة استخدام مضخات المية الشديدة للمساعدة في العبور من خط بارليف. ونحكي لهم الحدوتة بتاعت خط بارليف اللي إسرائيل كانت بتقول عليه محدش هيقدر يعدي، محدش، ولكن المصري العظيم قادر يعمل ده. هيوصل للطفل فكرة مهمة جدا، ان المشكلة الكبيرة جدا بتتحل بفكرة ذكية جدا جدا. ما تخليش البطولة عند الطفل مرتبطة بالقوة فقط، قول للطفل ان البطولة مش معناها ان الشخص لازم يكون اقوى واحد، البطولة في الشجاعة، في اننا نخطط صح، في اننا نصبر، في اننا نكون مسؤولين ونتحمل المسؤولية، واننا نتعاون، ما يبقاش كل واحد شغال لوحده، وان في ناس كبيرة كتيرة جدا اتعاونت علشان كده فزنا وانتصرنا في الحرب. عرفوا ان كل بطل في الحرب كان عنده مهمة مختلفة عن التاني. الجندي كان ليه دور، المهندس ليه دور، الطبيب كان ليه دور، المسعف كان ليه دور، الاعلام كان ليه دور، عشان يعرف ان كل مهنة انت بتشتغلها وانا بشتغلها ومامته وكل حد بيشتغل مهنة كان مهم جدا في الفترة دي في حرب اكتوبر. ده بيعلم الطفل ان مش لازم علشان تكون مهم انك تعمل حاجة معينة، لا، تعمل دورك والحاجة اللي انت بتعملها من وانت دلوقتي بتذاكر، علشان لما تكبر تكون قد المسؤولية وتدخل المكان اللي يخليك تحفظ وتحافظ على بلدك مصر. علمهم ان الانتصار ما بيجيش فجأة، وان الانتصار ده لازم بيكون فيه تعب، زي النجاح اللي في اخر السنة، ما هو ده نوع من انواع الانتصار. لما تذاكر كويس، لما تتدرب كويس، هتوصل للنتيجة اللي بنسميها انتصار، وبعد كده نوصل لانتصارات اكبر. ولازم نفهمهم برضو بالحواديت ان النجاح اللي بنشوفه في يوم ده كان وراه سنين شغل جدا، وكان وراه حاجات ومشاكل واخفاقات برضو، وفي الاول حصل حاجة صعبة وتهزمنا، وبعد كده خططنا كويس جدا وانتصرنا وبقينا احنا اللي زي ما نقول بلغتهم كده اللي فوزنا في الحرب على العدو. دي شوية حاجات ازاي نتعامل مع اولادنا ونفهمهم حرب اكتوبر.
1: لفت نظر

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.
0: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
3: البرج في الدرج بيقول لك النهارده عشان تنتصر وتنتصر في معاركك لازم تتغلب على، نروح للجدي بيقول لك لازم تتغلب على قسوتك على نفسك، لازم تكون، مش لازم تكون دايما اقوى واحد، اسمح لنفسك تتعب وتغلط وترجع تكمل. يا دلو علشان تنتصر في معاركك لازم تتغلب على العند في انك تعمل كل حاجه بطريقتك انت. احيانا فكره بسيطه من شخص تاني بتختصر علينا طرق طويله. يا حوت علشان تنتصر في معاركك لازم تتغلب على الهروب من الواقع، احلامك جميله بس لما بتاخد خطوه حقيقيه بتبقى أجمل. الحمالة علشان تنتصر في معاركك لازم تتغلب على الاستعجال والسربعة، مش كل فرصة هنقدر نلحقها، ساعات الفوز الحقيقي بيكون اننا نفوت بعض الفرص اللي البعد عنها غنيمة. الطورة علشان تنتصر في معاركك لازم تتغلب على فكرة الخوف والقلق من التغيير، اللي متمسك بيه النهاردة ممكن يكون هو نفسه اللي منعك توصل لبكرة. طيب الجوزاء علشان تنتصر في معاركك لازم تتغلب على التشتت، اختار حاجة واحدة واديها تركيزك بدل ما تفضل في 10 حاجات وما تكملش ولا حاجة منهم. السرطان علشان تنتظر في معاركك يا صديقي لازم تتغلب على فكرة ان انا بفكر في الماضي وعايش في الماضي. بص الماضي ده خلاص بناخد منه دروس، حلو ووحش فيه بناخد دروس، بس فيه حاجات اهم، مش هقولك اللي جاي، الحاضر. الاسد علشان تنتصر يا اسد في معاركك لازم تتغلب على احتياجك لإثبات نفسك، مش كل معركة تستاهل انك تثبت فيها انك صح. انت داخل المعركة مش عشان تثبت انك صح، علشان توصل لنتيجة ترضيك. العذراء علشان تنتصر في معركك لازم تتغلب على فكرة الكمال، ابدأ بالمتاح لان الحاجة اللي بتتعمل دلوقتي احسن من الحاجة المثالية اللي ما بتحصلش، ما تزعلش مني. الميزان علشان تنتصر في معركك لازم تتغلب على الخوف من الاختيارات الغلط، مفيش حد فينا اختياراته صح 100%، وان كان الاختيارات الصح ساعات بتقع منا كتير. يا عقرب علشان تنتصر في معركك لازم تتغلب على فكرة ان انا لازم ارد المقلب بمقلب او الحركة البايخة بحركة بايخة والكلمة بكلمة. ساعات بيبقى الجميل هو العفو، عارف ايه العفو كده يعني، يا بختي من قدر وعيف يا عقرب. واخيرا القوس علشان تنتصر في معركك لازم تتغلب على فكرة الزهق اللي بيجيلك بسرعة، انت محتاج تكمل ومحتاج تكون اقوى من كده وتكمل يا باشا. لسه مكملين صباحك ومطرحك على راديو 90 90 افام، ونروح بقى لقفل الشباك. اقفل الشباك. إسلامي يا مصر، الكلمات لنشيد الوطني المصري في الفترة من 1923 و 1936، كتب الشاعر المصري مصطفى صادق الرفعي، واستلهم الكلمات من أحداث ثورة 1919 ولحنه الصفر علي، واستخدم هذا النشيد الوطني من 1923 وحتى 1936، وأصبح نشيد أيضا لكلية الشرطة المصرية. من الحاجات الروائع والنسخة القديمة بتاعته بصوتها القديم جميلة جدا، تعالوا نسمعها.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع مازن سامي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي عقد لقاء ثلاثيا مع أحمد كاكوري وزير الخارجية جمهورية تشاد والطاهر البعور المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التشاور بين الدول الثلاث إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. وزارة الصحة والسكان أعلنت اليوم إطلاق حملة قومية مجانية موسعة، وذلك خلال شهر أكتوبر لعام 2026 لتطعيم الأطفال ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المناعة المجتمعية والحفاظ على صحة وسلامة الأطفال المقيمين على أرض مصر. وزير الخارجية الصيني وانغ يي أعرب عن سعادته البالغة بمشاركة مصر مع بلاده، مؤكدا أن مصر أكبر وأهم شريك استراتيجي شامل في العالم العربي. وزير الخارجية أكد أيضا أن بلاده تحرص كل الحرص على الحفاظ على تلك الشراكة وتطويرها لما شهدته بلاده من نتائج مثمرة نتيجة ذلك التعاون. اقتصاديا، رئيس شركة إن الإيطالية كلاوديو ديسكالزي أشاد بمجهود مصر في قطاع الطاقة وإنتاج الغاز والنفط، قائلا إن هذه المرحلة هي الأقوى والأهم لمصر، وهي تعد أهم منتجي الغاز والنفط في شمال إفريقيا. ورياضيا، منتخب إيطاليا يستضيف نظيره منتخب تركيا في 10:45 من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر ونذكر ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاق، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمان.
0: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: قاعد قدام الشاشة ومن الصبح أنا شغال، حاسس بجفاف عينيا وحالي مش أحسن حال،

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى إتش لأنه بيدي أقصى أداء. لو عربيتك جديدة يبقى ماجنا تك لأنه بيدي لك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية. لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي إكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
3: صباح الخير أحمد، يومك معك على رجل التالي.

0: انت دلوقتي عربي 99
1: صباحك ومطرحك.
2: صباح الفل من جديد، انتوا دايما معانا في صباحكم مطرحك على راديو 99 اف ام. موعدنا دايما من الحد للخميس من 7 ل 9 صباحا. لينا جروب على فيسبوك اسمه صبحاوي على طول مع يونس، علشان بنشوف ارائكم في الحلقه وبنشوف انتوا عايزين ايه وطلباتكم دايما ايه. الجروب العربي اسمه صبحاوي على طول مع يونس على فيسبوك، يا ريت تنضموا ليه. عايز اصبح على مشمشه، واصبح على منال، واصبح على مصطفى، واصبح على طارق عبد الحكيم وميكي، وكمان دينا. صباح الفل، ابعتوا لي كمان انتوا اسماءكم على واتساب الراديو 9090409094. صباح الفل لطارق ريكا، وصباح الفل الهند كمان من ورانا، ومن على واتساب الراديو 9090 نور. صباح الفل يا نور، يومك حلو يا رب دايما. كمان صباح الفل كمان لسونيا، حلو اسم سونيا، صباح الجميل يا سونيا. شاف ليه قلتوا كاني بقدم اللعبة بتاعت مورتال كومبات سونيا، وكان دايما بيقول فينش هيم. مين لعب اللعبة الجميلة دي في فترة بدايتها. عايز اصبح على مامتي وحبيبتي هدى، واقول لها كل سنة وانت طيبة يا ست الكل، وعيد ميلاد سعيد عليكي، ربنا يخليها رب ويبارك في عمرها. واحنا كمان بنشاركك وبنقول لك كل سنة ومامتك طيبة يا رب. وفاء صباح الفل، مينا ناشد صباح الفل. كمان عايزين المكسات الغالي الواحد نايم. زمن المكسات. صباح الفل، الطريق مقفول عند جامعة الأزهر، ياريت تنبه الناس محدش يمشي هناك. ماشي، الرسالة وصلت يا صديقي، أول ما يتفتح بس قولولنا وطمنونا. كمان عايز صبح على رانيا صباح الفل، وعايز صبح على سما من طارق ومريم الحناوي صباح الفل، وعايز أقول لشهد صباح الفل من مولد، فعلا الاسم كده مواليد.

0: الفل
1: لسه في اكتر.
2: صباح الفل من جديد، انتوا معانا في صباحكم اطرحك على راديو 99 اف ام. واكتر من حد سال بيقول عند نزل كوبري اكتوبر في زحمه عند نزله جامعه الازهر، ايه الطرق البديله؟ احنا معانا صابر على التليفون. يا صابر صباح الهنا.
3: صباح الورد يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك وللساده المستمعين الكرام.
2: عايزين نعرف الطرق البديله للزحمه اللي موجوده عند نزله جامعه الازهر من كوبري اكتوبر.
3: طيب خلينا في البدايه، بدات تتوافد بعض الكثافات زي ما حضرتك عارف النهارده الاثنين ده يوم البدء الفعلي للحركه المريه على معظم المحاور في نطاق محافظه القاهره. هنتجنب النهارده محور صلاح سالم في الاتجاهين ومحور النصر بعض الكثافات المتفرقه. هيفضل ان احنا بنستخدم النهارده محور الخليفه المامون اللي جاي من مناطق مصر الجديده وجاي من مناطق جسر السويس وجاي من مناطق شيراتون والمطار. هنروح نستخدم دلوقتي شارع عبد الحميد بدوي ونطلع منه على شارع الحجاز ونكمل مره اخرى على محور روكس الجديد عن طريق شارع الحجاز، وده هيكون بديل عن محور صلاح سالم. وبعض الكثافات اعلى كوبري حدائق القبة واعلى كوبري حلميه الزيتون المتجه لمناطق شرق القاهره ما زالت بيتم تصفيه الكثافات الان وسط انتشار الخدمات المريه من قبل الاداره العامه لمرور القاهره. هنتجنب ايضا كوبري اكتوبر المتجه الى مناطق شرق القاهره بعض الكثافات المريه. هيفضل النهارده بنستخدم محور الخليفه المامون زي ما احنا قلنا او نفق الازهر هيكون بديل في هذا التوقيت. انما بالنسبه لمناطق مدينه نصر بيفضل نستخدم النهارده شارع مصطفى النحاس هيكون بديل. محور شينزو ابي ممكن نستخدمه استخدام جيد، محور الوفاء والامل، باقي المحاور المؤديه الى مناطق مدينه نصر جماعه الان بتعمل بشكل طبيعي، ما عندناش اي مؤثرات سوى الاماكن اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
2: بشكرك يا صابر جدا وتعبينك معانا.
3: صباح الورد يا صباح الجمال.
2: صباح
4: صباحكم مطرحك استقلال. We play this.

New Favorite Radio Station, Radio Sensation. صباح الفل، أحمد يونس معاكم على راديو 99.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
1: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

0: من الاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: على مر التاريخ يكون لدى المقاتل المصري دون سائر مقاتل الأرض عقيدة قتالية راسخة بأهمية كل حبة رمال من أرض الوطن. تلك العقيدة تتوارثها الأجيال عبر الزمان وإلى يومنا هذا، وستظل راسخة إلى الأبد.
4: وما زلت أقول العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق.
3: اكتوبر 73، كل عام وانتم بخير. الراديو 90-90.
5: صباح الخير، احمد يونس معاكم على راديو 90-90.

0: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
1: قبل ما نمشي عايزين نقول البرج في الدرج، البرج في الدرج هو اللي يقول لنا النهارده وبعت لنا رسائل بيقول ايه عنوان البرج في الدرج النهارده من بره كده، بيقولك علشان تنتصر في معاركك لازم تتغلب على، يعني الجدي بيقول له لازم تتغلب على قسوتك على نفسك، مش لازم تكون دايما اقوى واحد، اسمح لنفسك تتعب وتغلط وترجع تكمل. الدلو علشان تنتصر في معركتك لازم تتغلب على العند وشفية الدماغ في انك كل حاجه لازم تعملها بطريقتك. على فكره احيانا اوقات كتير طرق الناس بتكون افضل من الطرق بتاعتنا كدالو، يعني انا معاك. البرج في الدرج بيقول لك يا حوت علشان تنتصر في معركتك لازم تتغلب على فكره الهروب من الواقع. الاحلام حلوه وجميله بس مطلوب خطوات حقيقيه على الارض. يا حمل علشان تنتصر في معركتك لازم تتغلب على السربعه والاستعجال، في حاجات كتير محتاجه التاني. وقال لك يا عم في التاني السلامه يا حمل. يا طور علشان تنتصر في معركتك لازم نتغلب على حتة ان انا خايف من التغيير، اللي متمسك بيه النهاردة ممكن يكون هو نفسه اللي منعك توصل لبكرة، فركز وادرس كويس. الجوزاء علشان تنتصر في معركتك لازم تتغلب على التشتت، اختار حاجة واحدة وديها تركيزك وادخل على التانية. اما السرطان فعلشان تنتصر في معركتك لازم تتغلب على فكرة انك عايش في اللي فات وعايش في الماضي، كل اللي حصل قبل كده منه دروس كتيرة جدا، لو حلو او وحش كله بيدي دروس. الأسد علشان تنتصر في معركتك لازم تتغلب على فكرة ان انا لازم اكون صح في كل حاجة، هو لا عادي مش لازم اكون صح في كل حاجة، انا بني آدم، انا بني آدم. العذراء علشان تنتصر في معركتك لازم تتغلب على فكرة ان كل حاجة لما اعملها لازم تكون كاملة مليون المية، مش هيحصل. طب الميزان علشان تنتصر في معركتك لازم تتغلب على فكرة الخوف من الخطوة الجديدة والخوف من الاختيار الغلط، هو مفيش قرار في الدنيا مضمون يا ميزان بنسبة 100%، لكن في قرار تقدر تخليه صح بعد ما يعني تاخده وتحس ان هو كان في حاجة مش مزبطة، ممكن زي ما يقولوا نكيفه كده ونتكيف معاه. اما العقرب علشان تنتصر في معركتك لازم تتعلم تكون ماشي بمبدأ يا بخت من قدر وعيفي في حاجات كتير، خليك انت احسن علشان انت فعلا احسن. واخيرا القوس علشان تنتصر في معركتك لازم تتعلم يكون عندك شوية صبر وما تزهقش وتمل بسرعة من الطرق الطويلة. لا لا كمل كمل كمل وهتلاقي النهاية أقرب مما تتخيل وهتكون نهاية حلوة تساعدك. كل الناس اللي عيد ميلادهم النهاردة كل سنة وانت طيبين وعيد ميلاد سعيد. بيقولك شخص لا يستهان به اللي في حياته حد عيد ميلاده النهاردة، احسب الحسابات كويس قبل ما تقوله أي كلمة لأنه مركز قوي وحافظ وفاهم. في الجدعانة مفيش منه اتنين، من الناس اللي هو بيطلعوا ينزلوا على مفيش، فطيب قوي قوي قوي. جايلان عيد ميلاد سعيد كل سنة وانت طيبة، ومايكل كل سنة وانت طيب، ويا رب تكون ايامكم كلها حلوة وسعيدة عشان عيد ميلادهم النهاردة. خلصت حلقتنا النهاردة من صباحكم مطرحك على راديو 99 FM، يا رب تكون الحلقة النهاردة عجبت معاليكم، ونتقابل بكرة وهتكون حلقة حلوة ان شاء الله وخاصة جدا في انتصارات اكتوبر العظيمة. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة ومصر كلها بألف خير، ودمتم كده بخير يا رب، ومنتصرين في كل معارككم وفي حياتكم دايما. باي باي.

0: الراديو 90 90، هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة قام صباح اليوم بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقبر الرئيسين الراحلين محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر، وذلك بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات حرب أكتوبر لعام 1973. مجلس النواب يناقش خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة رقم 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي والذي ألقاه أمام المجلس في ذات الشأن. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد اليوم انخفاضا بالحرارة وطقسا خريفيا مائلا للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء. اقتصاديا، الدول الرئيسية في تحالف أوبك بلس اتفقت على الإبقاء على حصص إنتاج النفط دون تغيير، وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط وتعطل أجزاء واسعة من إنتاج التحالف. ورياضيا، فريق بيراميدز يخوض مباراة ودية أمام ليفز وفي 7 مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي ضمن استعدادات الفريق لاستئناف منافساته الرسمية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: الجيش في مصر والقرار بتاع الحرب والنتائج اللي تحققت عليه هي معجزة بكل المعايير وبكل الحسابات. ياخد القرار ويخش ويقاتل ويصمد ويحقق أكبر هزيمة، وبالمناسبة لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا كان حد هيديكوا الأرض إلا بعد ما داء تمن الحرب الحقيقية، تمن الحرب الحقيقية.
3: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: الفل على كل سميعة الراديو 90-90 حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض عبير بسيوني وفادي إبراهيم من دلوقتي ولحد الساعة 10. وصباح الفل عليك يا عبير.
1: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم جميل ولذيذ ومليان حاجات كتير حلوة إن شاء الله، وتكونوا كده سعداء وحلوين ومبسوطين، ونبتدي اليوم بإشراقة أمل ومهما يحاولوا يطفوا الشمس.
0: بالظبط، يوم الاثنين 5 أكتوبر، وشهر أكتوبر شهر الانتصارات وشهر الـ يعني العزة والكرامة، ودايما كده بتستغله ان هو فرصه انك تستعيد الذكريات لنصر اكتوبر المجيد، وتعلم بقى كل اخواتك الصغيرين واولادنا ونحكي لهم، وما نزهقش من الحكاوي ونقول وحاجات كتيره جدا، لان قصص وانجازات نصر اكتوبر العظيم اللي تربينا عليها بتفضل محفوره جوانا، وبتفضل يعني بيبقى سر كده ان احنا بنتوارث الفكره دي بالانتصار ده بنفس الفرحه كاننا كنا موجودين وقتها من اجدادنا وابائنا اللي كانوا موجودين وشاركوا في نصر اكتوبر. تلاقي الموضوع كده لما بيجوا بس يتكلموا سواء في القنوات التلفزيونيه او من عائلاتنا كلها، تبقي مستمتعة كده اللي هو احكي لنا اكتر ونعرف منك اكتر.
1: وفي نوع من انواع الفخر كده، بتحس ان انت كأنك شاركت وانت ما شاركتش، يعني بتحس ان انت يا سلام لو كنت بقى موجود عشان اكون مشارك في حاجة زي كده وفي حدث تاريخي زي ده. فطبعا يعني اعتقد ان نفضل، مش اعتقد، انا متأكدة ان سنين حياتنا كلها دايما هنفضل نتوارث القصة دي ونتكلم فيها زيها، خلاص هكون زي كده كل حاجة حلوة عملناها وبنتكلم عنها دايما. فدايما انت كمان فكر نفسك بانتصاراتك اللي ممكن تكون بسيطة بس انت لازم تكبرها وتخليها حاجة كبيرة جدا، لان دي من الحاجات اللي هتخليك تقدر تعمل انتصارات اكبر واكبر.
0: يعني احنا سألناك امبارح على اكتر الحاجات الصغيرة اللي انت شايفها لا هي حاجة كبيرة بالنسبة لك وانتصار كبير جدا، فقول لنا ايه الحاجة اللي انت شايفها انتصار بالنسبة لك كبير ونجاح وخطوة انت عملتها يمكن غيرك ما يعرفش عنها حاجة. وقلنا ان ده يعني مش موضوع حلقتنا بس النهاردة، ده موضوع كل الحلقات، يعني على مدار الاسبوع ده ومدار شهر اكتوبر العظيم هتلاقينا دايما بنتكلم معاك على الحاجات الحلوة اللي انت عملتها مهما كانت خطوة صغيرة جدا، بس بالنسبة لك انت مبسوط بيها، انت تخطيت حاجة، انت قدرت انك تقف على رجلك وكل الناس كانت فاكرة وكل العالم فاكر ان انت مش تقدر، بس انت قدرت.
1: ده حقيقي جدا، ودايما هنقدر ان احنا نتحدى كل الصعاب ونقدر نعمل كل حاجة عشان احنا جامدين يا جماعة والله، احنا بس لو نحط في دماغنا ده اكيد هنعمل معجزات كتير جدا جدا.
0: طيب تعالوا بقى نلعب برضو لعبة كده تخلينا نفوق، يعني نستكشف مع بعض كده ونعرف منك انت مفوق بجد ولا صحيت وخلاص كده ولسه بتفكر بقى هتفوق ولا لا. فخمن شغلانتي لو انت اول مرة بتسمعها معانا، دي فقرة كده بنقول لك على يعني فزورة عن شغلانة معينة، وكل يعني دورك ان انت تحاول تعرف الاجابة الصح وتخمن ايه الشغلانة اللي احنا بنتكلم عنها. فتعال بقى ايه نركز بقى في الحكاية بتاعتنا. انا شغلي مرتبط بالوقت جدا، لو اتأخرت دقيقة ممكن ناس كتير تتعطل، براقب حاجات كتير في نفس الوقت وباخد قرارات بسرعة. خلي بالكم عبير مش عارفة الاجابة،
1: انا مش عارفة الاجابة ده حقيقي،
0: وبكلم ناس بعيد عني مسافات ومش شايفهم، شغلي بيكون ورا الكواليس والناس بس بتشوف النتيجة.
1: ده صعب جدا.
0: انا مين؟
1: كواليس دي معناها انه فن ولا
0: ورا الكواليس يعني مش بيبان،
1: بس مش لازم يبقى في الفن،
0: شغله مهم جدا جدا مرتبط بالوقت وبالدقايق وبالثواني كمان، بيراقب حاجات كتير في نفس الوقت وبياخد قرارات بسرعة وبيكلم ناس بعيدة عنه ومش شايفهم، شغله بيكون ورا الكواليس والناس بتشوف النتيجة بس.
1: طب انا هحاول اقول، هي هحاول اقرره واشوف هي ايه واقول لكم تاني على طول، ما تقلقوش.
0: ابعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4 وعلي الراديو 90 90، احنا لسه الصبح.

0: على طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: صداقتك الجارية في مستشفى 57357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
4: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، كل حد وثلاث وخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: لسه بنكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90. لو انت سمعت خمن شغلانتي او فزورتنا في خمن شغلانتي، تحاول تخمن معانا ايه هي الشغلانه اللي بنتكلم عنها، لان عبير مش عارفه الاجابه
1: خالص.
0: حاول تساعدها.
1: بس في دكتور اسامه بيقول
0: انا ما شفتش اي
1: مراقب الحركه الجويه بيبقى في برج المراقبه. ما اعتقدش ان فادي في الحته دي،
0: يعني انا ايه اللي هيوديني هناك؟ بس
1: بينظم عمليات الاقلاع والهبوط.
0: الشغلانه يا عبير هي المخرج. ده من احمد ابراهيم. صباح الفل عليك يا احمد. والاجابه غلط. في حد يقول لنا المذيع. تمام.
1: في اكتر من حد بيقول سواق القطر.
0: ازاي هي بعيده؟ بس ماشي. في حد كمان يقول لنا الوظيفه مراقب جوي بالمطارات. ده دكتور محمد علي. واضح ان دكتور محمد علي ودكتور اسامه متفقين مع بعض. هل انت نفس الدفعه؟ يعني انت اسمع ليا برضه يا دكتور اسامه ولا ايه اللي بيحصل؟
1: امنيه بتقول مراقب جوي برضه.
0: ماشي. بس عايز اقول لك على حاجه بقى، في ناس مجاوبه صح بس مش هنقول هم مين.
1: ايه ده؟
0: في ناس جاوبت صح بس مش هندي فرصه برضه لبقيه الناس.
1: مش طيب
0: عشان ما نقولش الاجابه في البدري كده. يعني
1: انا غالبا عرفت على فكره. انا
0: عارف. طيب نقولها مره كمان علشان لو انت لسه سامع الراديو كده، فنقول لك ايه هي خمن شغلانتي. انا شغلي مرتبط بالوقت جدا. لو اتاخرت دقيقه ممكن ناس كتير تتعطل. براقب حاجات كتير في نفس الوقت. باخد قرارات بسرعه وبكلم ناس بعيد عني مسافات ومش شايفهم. غالبا شغلي كله بيكون ورا الكواليس والناس بتشوف النتيجه بس. انا مين يا عبير؟
1: انا خلاص عرفت.
0: عرفتي عشان الناس جاوبت صح؟
1: ايه عرفت عشان انا كنت شاكه في حاجه.
0: ايوه.
1: ولما اتقالت دلوقتي حسيت ان هي دي. اسالك اوف اير وانت تقول.
0: ماشي. ابعتوا لنا لو انتوا خمنتوا كمان الشغلانه صح، ابعتوا لنا على الواتساب على 010 490 90 4. ما تنساش كمان تقول لنا انت تسمعنا منين دلوقتي على الراديو 90 90. احنا لسه الصبح.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

راديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 على الراديو 90.

0: 90 لسه الصبح. نكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 عبير باسيوني وفادي ابراهيم. وصباح الفل لكل الناس اللي انضمت لينا وموجوده معانا بقى، سواء على الواتساب المسجز او كمان على الاس ام اس او على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90. في ناس كتير بدات الاجابه، فيلا بقى
1: خلاص نقول بقى. طب انا هقول اخر مره الخامن شغلانتي.
0: ماشي. طيب حد سمع الوقت.
1: انا شغلي مرتبط بالوقت جدا، ولو اتاخرت دقيقه ممكن ناس كتير تتعطل. براقب حاجات كتير في نفس الوقت وباخد قرارات بسرعه، وبكلم ناس بعيد عني مسافات ومش شايفهم. غالبا شغلي بيكون ورا الكواليس والناس تشوف النتيجه بس. انا مين؟
0: ماشي. في سيد سعد يقول لنا الوظيفه هي الطيار. في صباح الخير عليكم، الاجابه الكول سنتر. عشان بيكلم ناس من بعيد وبيحل مشاكل وبيراقب. لا
1: بس لو بيراقب الدقيقه مش بيراقب حاجه،
0: يعني
1: لا
0: مش هيتعطل حاجه
1: بالدرجة. لا بيراقب الدقيقه في انه اعتقد ما ينفعش يطول في الكول، بس مش هيعطل حاجه. قصدي
0: في مسج كمان، صباح الخير عليكم مراقب جوي. ده من مين؟ من محمود. محمود ايهاب، صباح الفل عليك يا محمود. في بسمعكم من الامارات. هدى، يا هدى صباح الفل عليك، سمعنا بالتحديد يعني من دبي، فمنورانا يا هدى ومبسوطين ان انت موجوده معانا. وقولي لنا انت يعني مقيمه هناك ولا اجازه هناك ولا جايه اجازه
1: هنا ولا جايه، يعني احكي لنا عن تفاصيلك
0: يعني هنشوف كده ايه الاخبار. صباح الفل عليكم، عايز اسمع بوسي مش شايفينهم او حمائي سمعوني. انا عماد، ممكن الاجابه تكون مذيعه. اولا انت اخترت اغنيتين احنا بنحبهم.
1: طب ليه مذيع؟
0: مش عارف، بنراقب حاجه شغلنا بالدقيقه. طبعا
1: ماشي،
0: بس بنراقب حاجه. لا
1: بنراقب سكرينز يعني مثلا، بس مش بنراقب يعني
0: مش بنراقب حاجه ليها علاقه بالناس، مش بنعملها بالشكل ده باللحظه يعني
1: برضو. ماشي. في حد بيقول صباح الخير من اليمن المذيع، في يعني واضح في اكتر من حد بيقول مذيع.
0: وفي حد كان بيقول لنا ايه السؤال قلناه تاني لو لسه سامعاه دلوقتي، فحاولي تجاوبي. ده من سمر، يا سمر صباح الفل عليك.
1: انا حاسه ان احنا نجاوب بقى يا فادي بقى،
0: عشان نبتدي نلعب لعبه جديده. ماشي نجاوب بقى. ماشي. هو في دكتور اسامه كان مجاوب صح واحنا لخبطناه شويه، بس برافو عليك دكتور اسامه عبد الحميد. وكمان دكتور محمد علي من اسماعيليه،
1: فالدكاتره
0: مصحصحين جدا.
1: الدكاتره بس اللي جاوبوا.
0: عاش جدا، هي مراقب الحركه الجويه. برافو عليكم يا جماعه، انتوا مصحصحين بجد، مش بتمثلوا ان انتوا صحيين ولا يعني مفوقين كده.
1: واحنا بقى دلوقتي يعني انا صراحه ما عرفتهاش خالص، كان مستحيل بالنسبه لي، صعبه جدا. فبس في حاجه في ليفل الدكاتره.
0: عبير قالت انا عرفت الاجابه بقى، هقول لك في الفصل بقى اول ما شغلنا الاغنيه. مخرج
1: طلعت غلط الحمد لله. بس دلوقتي بقى دوركم انتوا، انتوا بقى تعملوا فينا اللي احنا بنعمله فيكم طول الوقت. هتبعتوا لنا على الواتساب، يا اما نكلمكم يا اما تبعتوا لنا حاجه ليها علاقه بالشغل بتاعكم، يعني كلمه كيورد حاجه معينه، واحنا نخمن الشغلانه بتاعتكم انتوا ايه.
0: ودايما بنستكشف بقى في الفقره دي شغلانات كتيره مهمه ممكن ما نبقاش واخدين بالنا منها، لكن ليها اهميه وليها تفاصيل وصعوبه معينه في الشغلانه. فيعني ابعت لنا كده على الواتساب على 010 490 90 4، وابعت لنا يعني الفزوره انت بقى، يعني شغلانتك هي هتكون الفزوره، واحنا والمستمعين هنحاول نفكر في الاجابه بتاعه الشغلانه بتاعتك ونخمن انت شغال ايه.
2: لو من تقل الهم عليك فاض بيك

0: دلوقتي جالنا اول مسج نخمن الشغلانه من هدى عز، بتقول انا هقول لكم شغلي لازم يبقى مظبوط جدا واي غلط هيروح فيها ارواح كتير.
1: ماشي، انا يعني غالبا عرفت،
0: وانا كمان، بس خلينا نسيب الناس كمان تفكر معانا. تقدروا تبعتوا لنا على واتساب 010 490 904 او تكلمونا على طول على 218 10 8 66.

0: كمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم كل يوم معاكم من الحد للخميس من الساعه 9 لحد الساعه 10.
1: هدى لخبطتنا جامد. هدى قالت لك مش طبيبه عشان بس تقفلها لكم، يعني
0: تقول لنا ابعت لكم يعني الاجابه ولا لا؟ طب ما تسيبنا نفكر، انت بعت لنا الاجابه احنا نبقى عارفينها والمستمعين
1: طبيب. لا طب في حد بيقول مهندس معماري احمد ابراهيم
0: شغلي لازم يبقى مظبوط جدا لان اي غلطه يروح فيها ارواح كتير. طب ما بقى اي شغل على فكره، اي شغل متعلق بالتعامل مع الناس وحاجات زي كده.
1: لا مش تعامل مع الناس، هو يا اما دكتور يا مهندس
0: واي تفاصيل
1: حاجة او حد طيار، حد ليه علاقه بالطيران،
0: ليه علاقه بالامان مثلا. ها
1: ماشي.
0: لا طب ادينا حاجه كمان
1: على اساس ان انت لما بتقول لنا الفوازير بتاعتك بتبقى بالسهوله يعني. يعني برضو واحد لسه ملبسنا في فزوره، هدى تكتب، احنا نستنى هدى تكتب.
0: بص يعني هدى اكتب لنا حاجه هنت شويه او ما تبقاش برضو واضحه يعني.
1: هي قالت مش طبيب،
0: ده الهنت.
1: انا شايفه ان هي
0: دكتور
1: شاطره صراحه لان
0: مش طبيبه دكتور بقى
1: عشان احنا بنعمل كده فيهم.
0: هي بتقول مظبوط بالملي. ايه ده؟ قال حاجه تبقى مظبوطه بالملي.
1: لا ثانية يعني ايه مظبوط بالملي بقى؟
0: ماشي. دي جملة مثلا بيستخدموها ان كل حاجة تكون مظبوطة بالملي، يبقى مهندس يعني حاجة ليها علاقة بالمقاسات.
1: انا قلنا مهندسة معمارية هدى ولا ايه؟ حد يلحقنا يعني.
0: احمد كمان هو مجاوب معنا نفس الاجابة.
1: هو احمد اللي جاوب الاجابة مش مجاوب معنا. خليك صريح خليك صريح يا استاذ فادي ابراهيم.
0: جاوب لنا
1: احمد، جاوب لنا. هدى غلط هي. لا استنى، ايه بتقول؟ ايه
0: احنا بس بنستنى المسج، المسج جاي من الامارات.
1: مهندس بس مش معماري.
0: ماشي مهندس لكن مش معماري. ايه تاني؟ مهندس. طب ما كل المهندسين بقى
1: يعني يا اخي بقى يا اخي
0: ما كلها بتمشي بالارقام.
1: طب استنى هقول لك اللي هو مهندس الادوات الطبيه او الحاجات الطبيه يعني. مهندسه في مهندس اصلا بيبقى مسؤول على الديزايننج بتاع المستشفيات.
0: لا بتقول لك الفن المعماري بيكون فن اكتر من انه يبقى مظبوط بالملي.
1: مدني
0: مثلا. انا عمال افكر فيها التانية دي اللي هو التانية
1: مدني.
0: التانية دي
1: مهندس انشائي.
0: دي مش هتسقفوا ولا ايه؟ دي الاجابة؟ بجد؟ لا انا هنزل هنا مش هكمل معاكم.
1: برافو عليك يا هدى.
0: برافو عليك انت. برافو يا عبير، انت ما عملتش
1: اي حاجة. انا قلت مدني.
0: لا
1: هو برافو عليك، ما عملتش حاجة. ايه؟ انا عملت مجهود والله.
0: انا بتقول صح مدني صح. بس
1: شكرا قوي يا هدى بجد.
0: ماشي.
1: في
0: كان صعبتيها يا هدى والله.
1: عايزين بقى حد تاني يصعبها علينا، احنا بنحب الناس اللي بتصعبها علينا.
0: أمنية بتقول مهندس كهرباء جاي

0: متأخر بس ماشي خلاص عرفنا ان الإجابة مهندس مدني.
1: ماشي
0: بعتوا لنا فزوره تانية يعني فزوره عن شغلك، حاجه جمله بتستخدمها عن حاجه توصف الشغلانه اللي انت بتشتغلها، واحنا نحاول نخمن انت شغال ايه. فبعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4. وتحيه كبيره لكل اللي بيسمعونا من اي مكان في مصر، وكمان من اللي بيسمعونا من بره مصر من اي مكان. فبعت لنا برده بتسمعنا منين إيه.

0: احنا يا جماعه ما بعتلناش فزوره، احنا بعت لنا شفره.
1: يعني فزوره صعبه قوي قوي قوي من دعاء بعتتها لنا دلوقتي، احنا يعني هنخليها تقولها لكم بقى بنفسها. دعاء صباح الفل.
2: صباح النور.
1: ايه اللي
0: دعاء في ايه دعاء على الصبح كده؟ في ايه بتعملي كده فينا ليه؟
2: ما احنا مش زي الناس، دي اول حاجه بقى.
1: طب قولي لنا بقى ايه الحاجه اللي انت انتوا مش زي الناس. اه ده دي الاجابه
0: كده كده. مهندس ولا ايه؟ ما هو مهندسين ولا مش زي الناس.
2: يلا دي اول حاجه.
1: لا عندنا حد من زمايلنا زي ما يقول لي كده.
0: ايوه ايوه صح. هي انت قولي لنا انت كنت كبلنا ايه بقى؟
2: انا بدور على اللي مش متوقع، مش على اللي اتكتب في الورق. تمام. لو دخلتي لي بقيمه صح هقول لك عد، بس شغلي الحقيقي عند الحدود، ناقص واحد زائد واحد. عمري ما بصدق ان اشتغلت عندي يبقى اشتغلت عندك.
1: اشتغلت عندي يبقى اشتغلت عندك.
0: هي دي اتصالات
2: اقول؟
1: لا استني. استني. احنا نقولها تاني للناس، ثواني بس، احنا نقولها لهم كده اللي انت بعتها لنا في المسج. انا بدور على اللي مش متوقع، مش اللي اتكتب في الورقه. لو دخلت لي بقيمه صح هقول لك عدي، بس شغلي الحقيقي عند الحدود، ناقص واحد زائد واحد وفاضي خالص. عمري ما بصدق ان اشتغلت عندي يبقى اشتغلت عندك. هدى بقى من الامارات بتقول لك مهندسه ميكانيكا صح؟
2: لا
1: بعيدة. طيب انا اعتقد الجملة بتاعت
0: اصل اشتغلت عندي. ايوه اشتغلت عندي اشتغلت عندك، ما هو اتصالات عشان
1: حاجة انترنت او كده.
0: ايه احنا بنروح صح تقول لنا ماشي، احنا قلنا يعني اللي هو انت قول لنا صح، بس ما يعني ما تقوليش الاجابة، بس هو مش حد، مش حاجة ليها علاقة بالاتصالات والانترنت وكده.
2: لا هي ليها علاقة بالانترنت، يعني ليها علاقة بسيبك اكتر، ممكن نقول بالموبايل ابليكيشنز او الويب سايت.
1: ديفلوبر؟ لا مش
0: ديفلوبر.
2: بشتغل مع الديفلوبر.
1: تشتغلي
0: مع الديفلوبر كده هي بتدخل
1: ماشي. المهندسة ده اكيد التخصص بقى جوه الهندسة ده.
0: مهندس حاسبات.
1: مهندس حاسبات.
2: لا اقول
0: لا
1: انت ليه عايزه تقولي؟ اقول
2: يعني اصل انا عارفه ان هي صعبه شويه.
1: طب ما احنا عايزينها صعبه بقى، احنا مبسوطين بالصعوبه دي لان الناس بتفكر معانا
2: كتير ومحدش يعرف عنها.
0: لا تصميم. لا
1: مهندس تصميم، مفيش حاجه اسمها مهندس تصميم.
0: لا اعتقد فيه
1: مصمم. لا ما في، ما هو المهندس الانشاءات بقى والمعماري والديزاينر والحاجات دي.
2: يعني احنا شغلنا ريليتد بالموبايل ابلكيشنز او الويب سايت.
0: هو ده مش اي تي يا بنتي، انت بتلخبطي ليه؟
1: احنا فاهمين ان الاي تي هو اللي متخصص اكتر في اي حاجه ليها علاقه.
0: احنا عندنا هدى خد بالك مش شخصنه جامد جدا دلوقتي.
1: هدى عماله بتقول
0: فلاتر.
1: فلاتر موبايل الابلكيشن. ايه ده
2: اسمها فلاتر؟
0: فلاتر.
1: احنا سمعنا فلاتر
2: بس لا مش هي، مش فلاتر.
1: بتعمل فلتر البيوتي وفلتر ال
0: نور السود على الفضايح.
1: طب هي كاتباها بالعربي بس والله، معلش يا جماعه، يعني هي كاتباها فلاتر
0: ديزاينر.
1: طب الفلاتر، الفلاتر موبايل ابلكيشن ده بيعمل ايه؟ بما انك عندك المعلومه قولها لنا بقى.
2: هو بيشتغل على الموبايلز اللي هي الاي او اس والاندرويد، يعني بيكتب الكودينج ريليتد بالتو، مش مش مش اندرويد بس او اي او اس بس.
1: ده اللي انت شغاله؟
2: لا ده مش انا برضو.
0: انت ايه؟ طب خلاص انا حاسه تقول بقى، انا حاسه ان انا خلاص مش قادره
1: استحمل. في حد يقول ديزاينر؟ لا غلط مش ديزاينر.
0: خلاص احنا هنديكي فرصتك قولي. لا لا لا لا الاجابه هي
2: انا سوفت وير كواليتي كنترول. اللي انا بعمله ان انا براجع على ريفيو للسيستم اناليسز اللي موجود اللي بيطلع لنا، وبعد كده براجع على شغل الديفلوبر اتاكد ان هو موجود صح. انا بعمل تيستينج سواء بالمانيوال او اوتوميشن بالكودينج، وهي دي السوفت وير كواليتي كنترول.
1: الله اكبر عليك. وشي انا وعبير لودنج
0: عارف اللي هو يعني احنا كنا فضلنا 12 سنه ما كناش نعرف.
1: يعني كنترول للسوفت وير علشان تتاكدي ايه الحاجات الغلط اللي فيه وايه الحاجات الصح اللي فيه.
2: بالظبط. اي موبايل ابلكيشن بتستخدمه لازم يعدي علينا الاول.
0: طب معلش يعني دلوقتي معلش عشان ابقى فاهمه اكتر،
1: انتوا كتير يعدي علينا انتوا كتير صح؟ يعني ده مجال فيه ناس كتيره بتشتغلوا.
2: فعلا
1: لازم يكونوا دارسين طبعا هندسه، ولا ممكن من مجالات تانية بيقدروا ان هم ياخدوا كورسز او حاجه وينضموا للموضوع؟
2: يعني هو في كده وفي كده، بس عارف هو لما يكون خريج حاسبات يعني بالنسبه لنا بيكون افضل. يعني انا حاليا في السينيور ليفل.
1: توفيق يعني يا دعاء والله، ونورتينا ويومك حلو ومبسوطين قوي ان انت موجوده معانا.
0: نورتينا. صباح الفل
2: جدا. صباح الفل.
1: هنقابلكم بكره قبل دلوقتي بساعه، ودايما موجودين مع بعض من الساعه 9 للساعه 10 عبير بسيون وفادي ابراهيم على الراديو 90 90، ودايما كان استكشف معاكم حاجات حلوه. فنقابلكم بكره الساعه 9 بالظبط في لسه الصبح.
0: خلصت حلقتنا النهارده، يا رب نكون كنا ضيوف خفيف لذيذ لطاف عليكم. نشوفكم على طول بكره من 9 ل 10.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة قام صباح اليوم بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقبر الرئيسين الراحلين محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر، وذلك بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات حرب أكتوبر لعام 1973. القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أشرف سالم زاهر بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة لعام 2026، مؤكدا أن نصر أكتوبر لعام 1973 سيظل صفحة مضيئة في تاريخ مصر الحديث والذي تجسدت فيها إرادة الشعب المصري وبسالة قواته المسلحة في ملحمة العبور والتحرير. مجلس النواب يناقش خلال جلسته العامة اليوم تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس السيسي على المادة رقم 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، ذلك إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي ألقاه أمام المجلس في الشأن نفسه. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف توجه بكل التقدير والاعتزاز إلى كل معلم ومعلمة أصحاب الرسالة السامية وصناع الأجيال الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية بناء الإنسان وصناعة مستقبل الوطن، وأكد الوزير أن المعلم ليس مجرد ناقل للمعرفة بل هو القدوة والعقل الذي ينير. جاء ذلك في رسالة وجهها الوزير اليوم إلى معلمي مصر بمناسبة يوم المعلم. وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين الدكتورة مايا مرسي أكدت أن رعاية كبار السن تمثل أحد المحاور المهمة لمنظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير منظومة متكاملة تقوم على حماية حقوق كبار السن وتعزيز جودة حياتهم وتوفير خدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجاتهم. جاء ذلك خلال ترأس الوزيرة الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق بتشكيله الجديد. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق يتوجه اليوم إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك للمشاركة في فعاليات معرض فروت أتراكشن والمقرر إقامته خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري، والذي يعد أحد أبرز وأكبر المعارض الدولية المتخصصة في قطاع الخضروات والفاكهة وتجارة المنتجات الزراعية. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم خسر أمام ناظره جنوب إفريقيا بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على استاد القاهرة الدولي في ختام المعسكر الحالي والذي التقى خلاله الفراعنة بكل من أنغولا وجنوب السودان وجمع منهما 4 نقاط تصدر بها المجموعة الثانية في تصفيات أمم إفريقيا 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: لست أظنكم تتوقعون مني أن أقف أمامكم لكي نتفاخر معا ونتباهى بما حققناه في 11 يوما من أهم وأخطر بل أعظم وأمجد أيام تاريخ
3: أكتوبر 73. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

المعركة ما انتهتش، المعركة ما زالت موجودة بمفردات مختلفة. كان الأول العدو واضح والخصم واضح، دلوقتي لا، دلوقتي بقى مش واضح، بقى معانا وجوانا، واستطاعوا بالفكر إن هم ينشئوا عدو جوانا يعيش بقتلنا، يعيش بقتلنا ويتبني بهدمنا. جزء كبير من التحدي هو بناء وعينا، بناء وعينا

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 27 ليلا 18، حالة الجو نهارا صافي ليلا غائم، سرعة الرياح نهارا 9 كيلومتر في الساعة ليلا 12 كيلومتر في الساعة، نسبة رطوبة نهارا 46% ليلا 57%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 25 ليلا 20، شرم الشيخ نهارا 30 ليلا 24، الغردقة نهارا 30 ليلا 23، بورسعيد نهارا 26 ليلا 21، وأسوان نهارا 35 ليلا 23.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: في الوقت ده كان الخسائر كتير، الضحايا سقطوا قتلى أو مصابين، كانوا بالألفات، وبالتالي ده كان بالنسبة لهم أمر غير مستعدين لتكراره مرة تانية. وإذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة فهو حيبقى قادر يعملها كل مرة.
1: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

بالنصر ومهما كان.

0: أكتوبر 73، الكبرياء، العزة والفخر. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة قام صباح اليوم بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقبر الرئيسين الراحلين محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر، وذلك بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات حرب أكتوبر لعام 1973. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 53 لنصر أكتوبر المجيد، متوجها لسيادته بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأسمى التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة. كما بعث مدبولي إلى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعث برقية تهنئة بذات المناسبة إلى سيادته وإلى جميع القادة والضباط وضباط الصف والجنود في القوات المسلحة المصرية. وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وأبطال القوات المسلحة البواسل وشعب مصر العظيم بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وأكد الوزير أن ملحمة أكتوبر لعام 1973 تعد من أعظم صفحات التاريخ المصري الحديث، والتي أثبت فيها المصريون أن إرادة الوطن قادرة على صنع المستحيل واستعادة الحق وصون الكرامة. وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق توجه اليوم إلى العاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في افتتاح فعاليات معرض فروت أتراكشن 2026 بمشاركة واسعة من كبار المصدرين والمستوردين وسلاسل التجزئة الدولية. نحو 500 وزير ودبلوماسي ومسؤول أوروبي سابق طالبوا الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى التحرك لمواجهة مشروع الاستيطان الإسرائيلي إيوان، وذلك في الضفة الغربية المحتلة، مطالبين المفوضية الأوروبية بفرض عقوبات على المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات المشاركين في تنفيذ المشروع الاستيطاني ومنع التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمستوطنات الإسرائيلية. الدفاع الروسية أعلنت اليوم أن قواتها استهدفت محطة طاقة في مقاطعة خاركوف وميناء في أوداسا، واستخدم لنقل المعدات العسكرية إضافة إلى سفينة شحن أوكرانية. اقتصاديا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد، والتي تم مدها حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري. تستهدف المرحلة 28 من المبادرة توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% على السلع الغذائية. ورياضيا، منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمباراة الغد أمام الجزائر في الجولة 5 والأخيرة من تصفيات شمال إفريقيا والمؤهلة لأمم إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. بلاد لا تقبل الهزيمة، دمت يا مصر أبية. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 1973 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات.
1: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: منتخب مصر الأول لكرة القدم خسر أمام نظيره جنوب إفريقيا بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على استاد القاهرة الدولي. منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمباراة الغد أمام الجزائر في الجولة 5 والأخيرة من تصفيات شمال إفريقيا والمؤهلة لأمم إفريقيا. فريق الكرة بالنادي الأهلي يواصل اليوم تدريباته ضمن البرنامج التدريبي الذي يخوضه الفريق حاليا استعدادا للارتباطات المقبلة والتي سيخوضها عقب فترة التوقف الدولي الحالية. منتخب فرنسا يلتقي اليوم مع منتخب بلجيكا في 10:45 مساء ضمن منافسات الجولة 4 من بطولة دوري الأمم الأوروبية. وإلى كرة اليد، حيث يواجه فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك نظيره الجيش الرواندي في 2:00 اليوم في بداية مشواره ببطولة أفريقيا للأندية والمقامة في أنغولا حاليا. فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي يواجه نظيره بابا الكاميروني اليوم في أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية. وأخيرا، منافسات بطولة العالم للناشئة ريش الطائرة تحت 19 سنة انطلقت اليوم داخل مجمع صالات استاد القاهرة الدولي بمشاركة 47 دولة.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. تسعيناتي وبس على الراديو 90.90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: بيقولك يا عزيزي من الحقائق العلمية المذهلة إن النجوم ليها دورة حياة. تبقى نجمة حلوة كده بيبي، تكبر تبقى مقصوفة رقبة في إعدادية، تفور وتتدور وتبقى شابة من نبي حارسها، تعجز وتقتب وسنانها تقع ويلا استلامة، تاخد استمارة ستة وتبقى ثقب أسود. أقول النبي زي ما بقول لكم كده، نهاية دورة حياة النجوم إنها تتحول لثقب أسود في الفضاء وتفضل تبلع أي حاجة معدية جنبها. كوكب حلو صغنن كده تايه من مجموعته الشمسية تقوم زلطاه، شمس منورة وفرحانة بشبابها هوب تقوم شفطها ما تبانش، قمر مكتئب كده ولا لهوش نفس يطلع للحبيبة ولا المزقوبين تروح ممزمزة فيه، يعني تعيش دور المكنسة بكهرباء بتاعت الفضاء. فكرة الثقب الأسود دي فكرتني بفكرة خزعبلية جدا، يكونش يا عيال في ثقب أسود في بيت كل واحد فينا؟ أو النبي زي ما بقول لكم كده، ما هو الواحد برضو الفيران بتلعب في عبه، ما هو أصل مش منطقي أبدا يبقى فيه أزمة معالق شاي في 97% من البيوت المصرية. ده احنا بنشتري معالق شاي أكتر ما بنشتري الشاي شخصيا، ومهما جبت دسة معالق ولا أطقم ولا فرداني ولا حتى معالق بلاستيك برضو يجي عليك وقت ما تلاقيش صداهم في البيت كله. ما هو بقى يا ثقب أسود يا إما فيه مدمن معالق صغيرة في كل بيت مصري بيطحنهم ويشدهم كنوع من أنواع المخدرات المنزلية. برضو كل بيوت العالم مش البيت المصري بس على فكرة بتعاني من متلازمة فردة الشراب اليتيمة. كان زمان في العصر الروماني يدخلوا 2 مصارعين حلبة المصارعة، والقانون الوحيد للعبة هو يدخل 2 يخرج 1، ويفضلوا يمرمطوا في بعض بقى لحد ما واحد يقضي على التاني ويخرج لوحده. زي ما
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

في العصر الحديث اتحولت الحلبة دي لغسالة، والمصارعين دول لجوز شرابات، والقانون هو هو، يدخل اتنين يخرج واحد، وان شاء الله تقف على دماغك برضو هيخرج واحد، اربطهم في بعض هيخرج واحد، حطهم في كيس غسالة كان غيرك اشطر برضو هو واحد اللي ليك في ذمة الغسالة اصلا، اربطهم مع بعض بقفيز بلاستيك برضو هيخرج لك واحد، والقفيز هتلاقي فيه مسج من الغسالة كتبالك فيه كان غيرك اشطر يا حدق. بصوا، هو التفسير الوحيد اللي لقيته انه رخص فيه ثقب اسود في الغسالة، ما هو يا اما الغسالة بتاخد اجرتها فرد شربات، تقول لك اشتغلت كتير النهاردة ازلط لي فردتين تلاتة، والحل المنطقي الوحيد انهم يعملوا الشربات تلات فرد، ما توجعوش قلبنا بقى، واحدة تتقدم قربان للغسالة نتيجة مجهودها قوم تطلع لنا الاتنين التانيين. بالنسبة بقى لريموت الريسيفر والتلفزيون، دول الثقب الأسود بتاعهم عادة بيكون في التلاجة أو عدم المؤاخذة علبة الزبالة، أو النبي زي ما بقولك كده، ما تعرفش إيه السر إن الريموت دايما لاجئ سياسي في التلاجة أو منتحر في علبة الزبالة؟ هل ده راجع لأصولهم إنهم جايين من دول باردة مثلا فمش مستحملين جونا، ولا إننا بنعاملهم معاملة تخليهم يلجأوا لصفيحة الزبالة هربا من عشرتنا؟ الولاعات، كل بني آدم طبيعي محتاج خط إنتاج ولاعات ملازم ليه وماشي وراه، وتقريبا والله أعلم اختفاء الولاعات ده بيكون نوع من العدالة السماوية مقابل كل الولاعات اللي احنا قلبناها من صحابنا في يوم من الأيام، فنسامح بعض في الرفايع يا جدعان، مش كده يعني كل ولاعة بتقلبها بتقوم متقلبة منك في الثقب الأسود. أخيرا بقى بالنسبة للنظارة، لو مش متشعبطة في صدرك ولا فوق قبة دماغك فما تدورش عليها، دور على كشف النظارة أسهل، وانزل محل اللي جنبكو اعمل نظارة من أول وجديد أشرف لك، أو النبي زي ما بقولك كده. وموضوع الثقب الأسود ده مكمل معانا ونلتقي قريبا.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى ولكن لكي نتذكر ونذكر ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه، مرارة الهزيمة وآلامها وحلاوة النصر وآمانها.
0: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة قام صباح اليوم بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقبر الرئيسين الراحلين محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر، وذلك بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات حرب أكتوبر لعام 1973. رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد بعث اليوم برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 53 لانتصارات 6 أكتوبر المجيدة، معربا عن أخلص التهاني وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة وبالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ. وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين مايا مرسي شهدت اليوم توقيع 8 بروتوكولات تعاون لتعزيز الحماية والرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي لكبار السن. يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمسنين وشهر أكتوبر المخصص للاحتفاء بهم. وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي تتابع تداعيات حادث تصادم وقع بين أتوبيس نقل جماعي وسيارة نقل ثقيل على الطريق السياحي بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. ووجهت الوزيرة بتقديم أوجه الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة وصرف المساعدات العاجلة للمستحقين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى اليوم ما تردد من مزاعم بشأن وجود نقص في التطعيمات الروتينية للأطفال. من جانبها أكدت وزارة الصحة والسكان أن التطعيمات الروتينية متاحة بوحدات الرعاية الأولية بمختلف محافظات الجمهورية مع وجود مخزون استراتيجي كاف. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعلن اليوم الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في 29 نوفمبر المقبل. جاء ذلك بعد الجدل الذي تصاعد خلال الأيام الماضية بشأن مستقبل حكومته بعد هزيمتها البرلمانية في ملف الإسكان. اقتصاديا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة ما يزيد على 1000 عارض من مختلف محافظات الجمهورية، يطلق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الدورة 8 من معرض تراثنا، وهو للحرف اليدوية والتراثية خلال الفترة من 17 أكتوبر وحتى 24 أكتوبر المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة. ورياضيا، فريق الكرة بالنادي الأهلي يواصل تدريباته اليوم ضمن البرنامج التدريبي الذي يخوضه الفريق حاليا استعدادا للارتباطات المقبلة والتي سيخوضها عقب فترة التوقف الدولي الحالية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري.
0: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم.

0: حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات.
1: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.
2: احلف بسماها وبضربها.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.

0: الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

يرحمكم الله. مش في وش بعض كده. يا ليلة برد. كفاية بقى.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك

0: تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: الجيش في مصر والقرار بتاع الحرب والنتائج اللي تحققت عليه هي معجزة بكل المعايير وبكل الحسابات. ياخد القرار ويخش ويقاتل ويصمد ويحقق أكبر هزيمة. وبالمناسبة لا يمكن أبدا لا يمكن أبدا كان حد هيديكم الأرض إلا بعد ما داء تمن الحرب الحقيقية. تمن الحرب الحقيقية.
3: أكتوبر 73. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: في يوم العزة والكرامة، تحية فخر وإعزاز لكل من شارك في حرب أكتوبر المجيد. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة قام صباح اليوم بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقبر رئيسين الراحلين محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر، وذلك بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات حرب أكتوبر عام 1973. رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي ألقى كلمة بمناسبة ذكرى الاحتفال بنصر 6 أكتوبر المجيد خلال الجلسة العامة للمجلس، مؤكدا أن 6 أكتوبر يأتي ليعلن العالم أجمع عن عبقرية مصرية خالصة لأمة أبت إلا النصر أو الشهادة، وجيش من أبنائها صنع ملحمة وقف التاريخ عندها طويلا. وتقدم المستشار هشام بدوي بأخلص آيات التهنئة والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى قادة وضباط وجنود قوتنا المسلحة الباسلة. وزيرة التضامن الاجتماعية الدكتورة مايا مرسي تابعت تداعيات حديث الطريق السياحي بالجيزة، ووجهت الدكتورة مايا مرسي بتقديم أوجه الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة وصرف المساعدات العاجلة للمستحقين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، كما تقدمت بأخلص التعازي والمواساة لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد أن جميع التطعيمات الروتينية للأطفال متوفرة بوحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية مع وجود مخزون استراتيجي كاف لضمان استمرارية التطعيم. مصر أدانت بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية واستئناف أعمال الحفر والإنشاءات العسكرية في ريف القنيطرة بالتزامن مع مواصلة التوغلات الإسرائيلية داخل مناطق أخرى بالجنوب السوري. وأكدت مصر رفضها القاطع لكافة التحركات والإجراءات الإسرائيلية التي من شأنها تكريس واقع جديد على الأرض، وشددت على ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة. اقتصاديا، الشركة المصرية لنقل الكهرباء وقعت عقدا لإعادة تأهيل مهمات نظام التحكم والحماية بمحطة بني سويف الصناعية، وذلك بما يسهم في دعم خطط التنمية الصناعية وتعزيز استقرار الشبكة ورفع كفاءة التشغيل والحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية والاعتمادية. ورياضيا، في بداية مشوارهما ببطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد رجال بأنغولا، يلتقي الزمالك نظيره الجيش الرواندي في الثانية ظهرا، ويواجه الأهلي نظيره إنتر كلوب الأنغولية في الرابعة عصرا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. انتصار حافل لجنود بواسل بذلوا أرواحهم فداء للوطن، فرحلت أجسادهم وبقيت أعمالهم. ذكرى نصر أكتوبر المجيد. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: على مر التاريخ يكون لدى المقاتل المصري دون سائر مقاتل الأرض عقيدة قتالية راسخة بأهمية كل حبة رمال من أرض الوطن. تلك العقيدة تتوارثها الأجيال عبر الزمان وإلى يومنا هذا، وستظل راسخة إلى الأبد.
1: وما زلت أقول
2: قسما بالله،
1: العين بالعين
2: اللي حيقربناها،
1: والسن بالسن، والعمق بالعمق،
2: لا أشيل من فوق وش الأرض.
0: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

لـ8 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: لست أظنكم تتوقعون مني أن أقف أمامكم لكي نتفاخر معا ونتباهى بما حققناه في 11 يوما من أهم وأخطر بل أعظم وأمجد أيام تاريخ
1: أكتوبر 73. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة قام صباح اليوم بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقبر الرئيسين الراحلين محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر، وذلك بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات حرب أكتوبر عام 1973. رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي ألقى كلمة بمناسبة ذكرى الاحتفال بنصر 6 أكتوبر المجيد خلال الجلسة العامة للمجلس، مؤكدا أن 6 أكتوبر يأتي ليعلم للعالم أجمع عن عبقرية مصرية خالصة لأمة أبت إلا النصر أو الشهادة، وجيش من أبنائها صنع ملحمة وقف التاريخ عندها طويلا. وتقدم المستشار هشام بدوي بأخلص آيات التهنئة والتقدير إلى رئيس عبد الفتاح السيسي وإلى قادة وضباط وجنود قوتنا المسلحة الباسلة. في إطار متابعة الجلسات التحضيرية الجارية لمنتدى مصر 2026، استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى المدبولي محاور جلسة بعنوان استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة. ووجه رئيس الوزراء بضرورة إبراز الوضع الراهن لجميع بنود هذه الجلسة بشكل واضح، مع الالتزام بأن تتسم أوراق العمل والرؤى المطروحة خلال المنتدى بالمكشفة للخروج بتوصيات وإجراءات عملية تضمن تحقيق الهدف من عقد المنتدى وتسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للمرحلة المقبلة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد أن جميع التطعيمات الروتينية للأطفال متوفرة بوحدة الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية مع وجود مخزون استراتيجي كاف لضمان استمرارية التطعيم. مصر أدانت بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية واستئناف أعمال الحفر والإنشاءات العسكرية في ريف القنيطرة بالتزامن مع مواصلة التوغلات الإسرائيلية داخل مناطق أخرى بالجنوب السوري. وأكدت مصر رفضها القاطع لكافة التحركات والإجراءات الإسرائيلية التي من شأنها تكريس واقع جديد على الأرض، وشددت على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مع مسؤولي شركة أكوا مستجدات التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر، وأكد رئيس الوزراء أن هناك اهتماما كبيرا من رئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى إنتاج 10 ملايين متر مكعب يوميا من المياه المحلى، ويتم العمل على التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية من خلال محطات حديثة وبالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة. ورياضيا، مباراة فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك أمام نظيره الجيش الرواندي تنطلق الآن في بداية مشواره ببطولة إفريقيا للأندية المقامة في أنغولا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.
2: في الوقت ده كان الخسائر كتير، الضحايا سقطوا قتلى أو مصابين كانوا بالألفات، وبالتالي ده كان بالنسبة لهم أمر غير مستعدين لتكراره مرة تانية. وإذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة فهو حيبقى قادر يعملها كل مرة.
0: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90

اهلا بيكم. من كام يوم الحكومة خدت قرار بإيقاف العمل عن بعد. كانت الحكومة واخدة قرار في مارس الماضي على ان الاحد يبقى الموظفين في الدواوين الحكومية يشتغلوا عن بعد يعني. لكن بعد تجربة استمرت 5 شهور الحكومة قررت ان العمل عن بعد يتوقف. طبعا فكرة العمل عن بعد هو ان انت بتعمل اهو لكلام في عمل، بس مش هتبقى شرط موجود في قلب مكان العمل، مش كده؟ فلما انت تسمع جملة زي كده كمسؤول يعني، فتقول واحد انا بخفف الزحام في المصلحة الحكومية دي مثلا، تخفيف. 2 توفير طاقة، مش هيبقى بقى في استهلاك كهرباء ولا توفير مواصلات عامة، تخفيف الازدحام في الشوارع، ما في عوائد يعني. في نفس الوقت كمان راحة للعامل قاعد في بيته بيأدي عمله على شاشة الكمبيوتر. لأسباب ما رأتها الحكومة، ففي اجتماع مجلس الوزراء الأخير تم إلغاء هذا القرار، وقالك لا مفيش عمل عن بعد. عايز أقول لك إن دول عديدة في العالم بقت بتتجه لفلسفة 1 تقليل أيام العمل في الأسبوع. يعني دول في العالم ابتدت تعتمد فكرة 4 أيام، مفيش حاجة اسمها تعرف احنا بادئين من 6 أيام عمل، مفيش 2 أجازة دول إلا مؤخرا يعني، ده صيحة عالمية يعني. طيب دلوقتي بقى بيميلوا 4 أيام عمل. ثم مع انتشار التكنولوجيا بشكل كبير جدا وسيطرة على حياتنا وتوسع في استخدام شبكة الانترنت الدولية، فبقى في العمل عن بعد. إذا قلت أقدر أدي عملي يعني بيتي، يبقى مكتبي أخصص أوضة ده مكتب وفيها شاشة الكمبيوتر وفيها الطبعة البرينتر وفيه وفيه وفيه، نعمل الكلام. طيب لكن الحكومة لما جت عندنا تطبق ده وجدت ان حجم الاستفادة اقل، ضئيل لا يقارن. طب احنا ايه اللي عرفنا؟ الغاء القرار. ما لو كان في فايدة كبيرة كان القرار ده استمر، صح ولا غلط؟ طيب ايه اللي احنا عايزين نقوله؟ احنا عايزين نعرف من الحكومة ايه الاسباب اللي دفعتها لإلغاء هذا القرار، وازاي نتلافى الاثار السلبية لتطبيق هذا القرار بحيث يرجع تاني. معه هو العالم اللي بيطبقه العمل عن بعد ده يعني مش اذكى مننا يعني اكيد شايفين ان ده كويس جدا. وعايز اقولك دي صيحة عالمية، حاجة بشكل كبير جدا جدا جدا ومنتشر وفي اغلب دول العالم، وفي ناس اعرفهم بيجوا مصر، مصريين بيقضوا فترات طويلة هنا ومعاهم اجهزة اللابتوب بتاعتهم وبيشتغلوا عادي. فانا عايزين نعرف الاسباب يعني. طيب هل تأثرت الانتاجية؟ طب نجودها ازاي ونزودها؟ انا بديكم مثال يعني. ليه على طول نروح واخدين قرار بإلغاء العمل عن بعد؟ بالعكس أرى من رأيي، وأنا لست خبيرا، إن بما إن دي صيحة عالمية نبحث عن الأسباب التي أدت إلى عدم الاستفادة بالكامل منها. مثلا هل بعض الموظفين عندنا اعتبروا اليوم ده أجازة مثلا، قرروا ما يشتغلوش ولا ينجزوا مصالح الناس مثلا؟ وارد. يبقى لازم نعرف ايه الاسباب ونتلافاها. مثلا الحاجة التانية لما بنقول العمل عن بعد، فليس الهدف منه اول حاجة ان هو اجازة للسيد الموظف، كمان ما ينفعش العمل عن بعد في مصالح بتحتك يوميا بالجماهير، ما ينفعش يعني. العمل عن بعد ما ينفعش في مصالح حكومية أحوال مدنية مثلا، العمل عن بعد ما ينفعش في وزارة صحة،
ما ينفعش في المدارس، ما لازم المدرس يشتغل مثلا. لكن العمل عن بعد ينفع في مصالح كثيرة جدا أخرى. يعني هل وزارة البيئة وزارة التخطيط ممكن يلجأوا للعمل عن بعد؟ بس أنا بدي مثال يعني للتبسيط يعني. فمش شرط يبقى القرار بعنوان جميع المصالح الحكومية، لا، نستثني مصالح معينة، بعض المصالح، وبعدين ما تيجي نطبقها وزارات أو نطبقها محافظات، ليه مرة واحدة يبقى عموم أنحاء الجمهورية؟ ناخد العمل عن بعد مثلا في محافظة زي بورسعيد مثلا أو الوادي الجديد، تعداد نسمة حوالي 250,000 مثلا. أنا قصدي بلاش نلغي الفكرة، لأنها لما نزلت على أرض الواقع لم تحقق النجاح المرجو. نبحث عن الأسباب اللي أدت إلى ليه إحنا ما استفدناش بها بالكامل. فأنا أرجو من السادة المسؤولين يقولوا لنا أول حاجة، لماذا تم إلغاء مبدأ أو قرار العمل عن بعد، ثم كيف نتلافى الأسباب التي أدت إلى عدم الاستفادة الكاملة، ونطلع فاصل.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. راديو 90 90 هواها مصري.

في ملف كبير مهم قوي عايزين نفتحه النهاردة، هو من الملفات النادرة اللي محدش بيتكلم عنها، ويتعلق بإيه يا أخوانا؟ بحال الصيدلي في مصر. تخيل حالا، تتصور ان الصيدلي يما هنا يما هناك. لا، الحل للأسف يعني صعب. اولا، الصيدلي الذي يمتلك صيدلية من زمان بقى في احياء شعبية او كده، هيكتشف انه هو علشان يوظف زميل له صيدلي، لانه لازم اللي يعمل المهنة دي صيدلي، هيحتاج مرتب كبير من 12 ل 18 ألف جنيه هو أساسا ما بيقدرش يوفرهم أو ياخدهم يعني. فبيضطر الصيدلي نفسه يعمل في الصيدلية من الصباح لليل. أول حاجة، مثلا الصيدلي دلوقتي جات له بضاعة، ما الدواء ده بضاعة، أي سلعة محطوط عليها سعر تبقى بضاعة زيها زي الجميع. طبعا دي سلعة لها وضع خاص كدواء صحة الناس. طيب لو انا اشتريت السلعة دي وبعشرة جنيه هبيعها بحداشر، بس جت شركات الادوية قررت ان العبوة دي من الدواء هتبقى بخمستاشر المرة الجاية لما اشتريها. انا ما ينفعش رقم واحد ارفع سعر العبوة عندي، هي كانت بعشرة من الاصل بشتريها، بحط جنيه مثلا 10% هامش ربح، ادي 11، ما ينفعش ارفعها ل 15، القانون يمنع. بينما لو انت شاري اطار سيارات او شاري بوتاجاز صاحب معنى، الاسعار ارتفعت ولا شوار رز ولا سكر بترفع السعر في الحال. هتيجي تقول لي طب ما الصيدلي فين المشكله، هقول لك كده بيبيع ب 11 فيروح يشتري العبوه الجديده ب 15 كده راس ماله بيتاكل فبيخسر نتيجه التعويمات المتكرره وتحريك سعر صرف الجنيه، ده بينتج عنه خساره في راس مال الصيدلي، فدي مشكله. كمان الصيدلية بتشتري الدواء بالكامل، تشتري طب فات عليه تاريخ صلاحيته، الصيدلية اللي بتتحمل. بينما انت في المقابل اي منتج بيعدي تاريخ صلاحيته حتى سلع غذائية بتلاقي المصنع بيجي ياخده منك ويعدمه. طيب نعمل ايه؟ دي حاجات مهمة قوي. نتج عن ده ان عدد كبير من الصيادلة غيروا النشاط خلاص، يعني يروحوا ليه نقابة الصيادلة، لو سمحتوا احنا هنلغي بقى الترخيص، احنا مش عايزين صيدلية، هنقلبها اي حاجة ان شاء الله، نقلبها سوبر ماركت، ما انا مش عارف اعيش. طبعا في اسماء رنانة في عالم الصيدلة في مصر بتعتمد بشكل رئيسي ليس على بيع المنتج الطبي ولكن على بيع بعض المنتجات الأخرى التجميلية، أم أحرار طبعا، عشان عايز يعوض الخسائر ويبقى عنده متوسط يعني. بس احنا بنفتح هذا الملف وعايزينه يستمر، لأن الصيدلة يعني هو الطبيب اللي أمامك 24 ساعة، خاصة تزداد أهمية الصيدلي في القرى والنجوع أرياف الصعيد، هو الطبيب اللي موجود. يعني الولد بيتعب أمه تجري بيه على الصيدلية في أي قرية، الحقنا يا دكتور، هو اللي بيعمل لها الإسعافات الأولية، هو اللي بيديها الإرشادات الطبية الأولية، بيختار لها دواء يساعد ولا يؤثر، ثم يقول لها الحقي بيه دلوقتي على المستشفى. ملف الصيدلة ينبغي أن يتم فتحه وإثارته تحت قبة البرلمان.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. أكتوبر 73، الكبرياء، العزة والفخر. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90.90.

واحنا لما بنفتح ملف الصيادلة احنا مش بنفتح ملف مش مهم في حياتنا، لا، الصيدلية عنصر رئيسي ومهم، والصيدلي ندافع عنه وندافع عن مصالحه. ليس من مصلحتنا ان الصيدلي يخسر ولا ان الصيدلي يغير نشاطه. طبعا احنا عندنا

0: بالصيدلي الحالي في انطباع. يعني مثلا مثلا تلاقي مولات جديده فاتحه مثلا او محلات او اي حاجه، عارض الصيدلي بيبيع سعر المتر مثلا، بدي مثال للتبسيط، بألف جنيه المحلات، تيجي بقى يقول لك لا دي مخصص صيدلية انا بيعها بألفين جنيه. طب ليه يا فندم؟ يقول لك هو كده. طب هو كده ليه يا فندم؟ يعني حتى لما الصيدلي يروح يأجر صيدلية يلاقي أرقام باهظة. النهاردة في صيدلة بيشرفوا بالتمثيل النيابي تحت قبة البرلمان، أتمنى أنهم يفتحوا ملف زملائهم الصيادلة، يلتقوا بالسيد وزير المالية وهو شخصية وعقلية متفتحة، يلتقي برؤساء مجالس إدارات الشركات المصنعة للدواء. ما ينفعش يا أخوانا، ما ينفعش الصيدلي ده هو اللي يتحمل تكلفة الدواء اللي تاريخ صلاحيته منتهي. ما ينفعش، ما ينفعش أي تعويمات جديدة تحدث الصيدلي هو اللي يتحمل تكلفتها. احنا كده بنخسر جيل. الصيدلي ده هو الطبيب اللي امام كل شخص بسيط في قرية يعني، فلما يبقى عنده شكوى علينا ان نستمع اليها. بضم صوتي لأصوات الصيادلة وهم بيحاولوا يبحثوا عن منفذ وعن مخرج لأزمات كبيرة تلاحقهم، مع كامل احترامي للأسماء الرنانة في قطاع الصيادلة، بس احنا بنتكلم هنا عن صيادلة كتير عندهم صيدليات لم تعد مصدر دخل يكفي ليهم او كافي ليهم لمعيشتهم، لدرجة الصيدلي بقى بيقعد طول اليوم في الصيدلية لانه ما يقدرش يجيب زميل له ويعطيه اجر، لانه لو اعطاه اجر هو ما عندوش القدرة انه يمنحه هذا الاجر، بالعكس يقولك طب ما انا اخد هذا الاجر ده، انا عندي مشكلة في حد ذاتي، في حد ذات المشكلة الموضوع يعني. فانا اتمنى ان مثل هذه الموضوعات تجد طريقة تحت قبة البرلمان. نطلع فاصل.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير

مهرجان الموسيقى العربية من المهرجانات المهمة جدا في مصر والعالم العربي، وهو أحد مصادر القوى الناعمة للدولة المصرية. ممكن يعني تكون متصور أن هذا المهرجان اتعمل في التسعينات دي بدايته، لا، هذا المهرجان مقام أول مهرجان موسيقى عربية اتعمل سنة 1932، وكان عامله والد دكتورة رتيبة الحفري، وكان مهرجان ومؤتمر يعني. عشان كده لما رجع في التسعينات فتسمى مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية، لكن استمر في التسعينات وشوفنا نجوم العالم العربي من المطربين والمطربات. طيب مؤخرا أثيرت أزمات ثم اعتذارات ثم عودة والكلام، ايه الأزمة؟ فين الأزمة؟ فين المشكلة؟ ما كل سنة بيتعمل، ايش معنى السنة دي في أزمة؟ عموما وانا بكلمك اقدر اقولك لا، المهرجان مستمر مقام عدا الفنانون يعني، فنان الكبير علي الحجار موجود، لان المهرجان ده له صاحب، صاحبه هو الدولة المصرية، ده احد مصادر القوى الناعمة للدولة المصرية، لا يمكن الاستغناء عن هذا المهرجان. فلسفة مهرجان الموسيقى العربية تبنى على أساسين، باين من اسمه مهرجان الموسيقى العربية، معنى أن كل دولة عربية عندها تراث موسيقي كبير. تعالوا نعود إلى فلسفة وجوهر هذا المهرجان، اسمه مهرجان الموسيقى العربية، يهدف إلى الآتي، إن كل دولة عربية لديها تراث موسيقي، تراث موسيقي عظيم تأتي به إلى مصر تحت ظلال دار الأوبرا المصرية، وتعرض هذا التراث من خلال ندوة مؤتمر ومن خلال عرض موسيقي. السعودية تعرض تراثها، لبنان، الأردن، المغرب، الجزائر، السودان، يعني نعرض كل دولة عربية تراثها الموسيقي يا أخوانا، هو ده الهدف. لكن ليس الهدف هو ان احنا نجيب 15-20 نجم يغنوا اغاني رائع، بالمناسبة رائع وجميل، بس اولا لا ينبغي ان يكون هذا المهرجان مصريا خالصا، لانه اسمه مهرجان الموسيقى العربية. اتنين، اسمه مؤتمر ومهرجان، ينبغي يكون على هامش هذا المهرجان ندوات ومؤتمرات تتعلق بتراث الموسيقى العربية في جميع أنحاء الوطن العربي. تلاتة، ليس الهدف هو أن احنا نشوف نجوم الغناء في الوطن العربي، جميل، ممكن ده تكون في حفلة الافتتاح، حفلة الختام، بس يهمنا أن احنا نشوف الموسيقى السودانية، الموسيقى الموريتانية، الموسيقى الجزائرية، يعني هو ده هدف المؤتمر او المهرجان. احنا امال احنا عاملينه عشان ايه؟ كمان ده احد مصادر القوى الناعمة للدولة المصرية، فينبغي الاهتمام بيه. طبعا خلاص المؤتمر هيتعمل، اثيرت حوله ضجة، انا اعتبرها زوبعة في فنجان، لكن المؤتمر يعود بقوة والناس هتحضره عادي، ومحل اهتمام من المصريين والعرب، ونحن في مصر نبحث عن كل ما يضيف للقوى الناعمة للدولة المصرية بشكل كبير جدا. إن شاء الله المهرجان هيقام في موعده ويستمر، وخلاص يعني أنا بكلمك على وعادة في منتصف التسعينات، بس كانت أول دورة لي تذكر لها 1934. كل التحية لحضراتكم، حلقة انتهت معكم، سلام عليكم.

لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق اكيد ما عيلت انا بقى مستني

بلاد لا تقبل الهزيمة. دمت يا مصر أبية. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة قام صباح اليوم بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقبر الرئيسين الراحلين محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر، وذلك بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات حرب أكتوبر عام 1973. رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي ألقى كلمة بمناسبة ذكرى الاحتفال بنصر 6 أكتوبر المجيد خلال الجلسة العامة للمجلس، مؤكدا أن 6 أكتوبر يأتي ليعلن للعالم أجمع عن عبقرية مصرية خالصة لأمة أبت إلا النصر أو الشهادة، وجيش من أبنائها صنع ملحمة وقف التاريخ عندها طويلا. وتقدم المستشار هشام بدوي بأخلص آيات التهنئة والتقدير إلى رئيس عبد الفتاح السيسي وإلى قادة وضباط وجنود قوتنا المسلحة الباسلة. في إطار متابعة الجلسات التحضيرية الجارية لمنتدى مصر 2026، استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي محاور جلسة بعنوان استثمار المنتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة. ووجه رئيس الوزراء بضرورة إبراز الوضع الراهن لجميع بنود هذه الجلسة بشكل واضح، مع الالتزام بأن تتسم أوراق العمل والرؤى المطروحة خلال المنتدى بالمكاشفة، للخروج بتوصيات وإجراءات عملية تضمن تحقيق الهدف من عقد المنتدى وتسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للمرحلة المقبلة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد أن ما يتم تداوله بشأن قيام صندوق التنمية الحضرية بطرح الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل للبيع غير دقيقة، حيث تقتصر الأعمال الجارية حاليا على حصر الأراضي والمباني غير المستغلة أو غير المستغلة بالشكل الأمثل ودراسة أفضل سبل الاستفادة منها وتعظيم قيمتها. مصر أدانت بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية واستئناف أعمال الحفر والإنشاءات العسكرية في ريف القنيطرة بتزامن مع مواصلة التوغلات الإسرائيلية داخل مناطق أخرى بالجنوب السوري. وأكدت مصر رفضها القاطع لكافة التحركات والإجراءات الإسرائيلية التي من شأنها تكريس واقع جديد على الأرض، وشددت على ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مع مسؤولي شركة أكوا مستجدات التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر، وأكد رئيس الوزراء أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى إنتاج 10 ملايين متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، ويتم العمل على التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية من خلال محطات حديثة وبالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة. ورياضي المنتخب المصري للشباب تحت 20 عاما يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمباراة الغد أمام الجزائر في الجولة 5 والأخيرة من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.
2: ربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمانه.
0: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: 90 90.
1: يا مساء الفل والسعادة، وأهلا أهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، حلقة يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026. كل التحية لحضراتكم، يا رب يبقى يومكم لذيذ ورايق ومفيش أي حاجة ممكن تضايق مساءك زي الفل يا نشأت.
2: يا مساء الفل يا شيماء، ومساء الفل على حضراتكم جميعا، وكل سنة وحضراتكم طيبين. بنحتفل خلاص كلنا مع بعض بذكرى انتصارات حرب اكتوبر المجيدة، والذكرى اللي هتفضل محفورة جوه اذهاننا جميعا واذهان اولادنا واحفادنا واهالينا كلهم، واللي كان تجسد فيها كل مفهوم الشجاعة. الشجاعة كانت في الجيش المصري، الشجاعة كانت في القيادة السياسية، الشجاعة اللي كانت موجودة في القيادة المصرية في الوقت ده في كل بيت مصري الحقيقة، في كل شارع من شوارع مصر كان تجسيد حقيقي لمفهوم الشجاعة الحقيقية. عشان كده النهاردة يمكن نتكلم مع بعض في مفهوم الشجاعة. مفهوم الشجاعة ايه هو من وجهة نظر؟
1: ابعتونا على 199 او كلمونا على 218-10-866. الواتساب بتاعنا 010-499-94. اما صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90 90. عمرو دياب وراجعين.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.

0: مرة تانية اهلا اهلا بكل اللي بيسمعونا وكل ضمونا من جديد، ولسه بنكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. يمكن كل الناس اللي طالبين اغاني لسه هنقول ايه، اي حد عايز يسمع اي اغنية ابعت على الاسمس بتاعنا 199 او على الواتساب 010-499-4 او كلمنا على 218-10-866.
1: طيب خلونا بقى نكمل كلام عن موضوع الشجاعة.
0: أيوة.
1: واكتر حاجة او اي مفهوم الشجاعة من وجهة نظرك. في ناس بتقولك شجاعة الرفض، انك تقول لا لحاجة مش مناسبة
0: لك. على فكرة دي من اصعب الحاجات اللي في الدنيا. في ناس كتير بتتكسف تقول لا
1: طبعا.
0: في ناس بتخاف تحرج اللي قدامها انها تقول لا. في ناس بتحس انه يعني ايه المشكلة لما اكبر بخاطره على حساب نفسه. فانا حاسة ان موضوع الشجاعة فقولت لا دي مهمة قوي نشط.
1: طبعا اكيد يعني شجاعة الرفض دي حاجة قوية جدا جدا. وفي شجاعة تانية برضو من نوع انا غلطت. انا غلطت دي شجاعة مهمة جدا جدا. بدل ما تقعد تدافع وانت عارف انك عملت غلط، لا بيبقى عندك من الشجاعة انك تعتذر. والاعتذار ده حاجة كبيرة جدا جدا، لان تخيل ان بني ادم هو كسر حالة الكبر اللي جواه وقرر انه يعترف بغلطه. عشان كده كنت دايما اقول ان مهم قوي لما حد يجي يعتذر تقبل اعتذاره بصدر رحب، لان هذا الرجل او الست او اي حد اعتذر هو بذل مجهود كبير جدا.
0: يا سلام.
1: طبعا بذل
0: يعني اخطا كبير لما يجي يقول لي سوري خلاص تمام.
1: ناس كتيره انت تعرفيهم قبلي بيعملوا الاخطاء الكبيره جدا وما بيعتذروش.
0: ايوه ماشي. يعني
1: وعندهم حاله كبر شديده جدا وعنده مبرر. وخلي بالك الغلط دايما كل بني ادم يقدر يوجد لنفسه المبرر
0: طبعا
1: انه يعمله. قال والله انت، طب انت كدبت عليا،
0: ما انا عملت كده عشان انت عملت كده
1: عشان كذا، او انا كدبت عشان مش عايز اجرحك، او انا كدبت عشان كنت عايز يعني فاهمه. كلنا نقدر نوجد اخطاء او نوجد اعذار قصدي للكذب او للاخطاء اللي بنعملها. فاللي يجي يعتذر ده ايا مكان بما انه جه اعتذر فدي حاجه كبيره جدا.
0: انا ضدك في الحته دي بصراحه. الاعتذار مهم جدا جدا، وفي ناس ما عندهاش شجاعه الاعتذار. في ناس بتتكبر او بتكابر في الاعتذار. ماشي، لكن مش معنى كده انه انا لما اي حد يعتذر هقبل الاعتذار على طول.
1: فكره القبول او الرفض ده موضوع.
0: ايوه يعني ماشي. ما اصل انت بتقول انا عايز اقول لكم اي حد يعتذر
1: الشجاعة انه بيعتذر.
0: ايوه طبعا طبعا.
1: والتقدير من الطرف الاخر انه لازم يقدر قيمة الموضوع ده.
0: امشي ورا احساسك. لما حد يجي يعتذر لك شوف بقى انت قادر تقبل اعتذاره. هل شايف الاعتذار ده بجد من قلبه وان هو ندمان على الخطأ اللي هو عمله، ولا اعتذار اللي هو كلمتين كده انا اسف ويرجع يعيد الموضوع ده تاني. امشي ورا احساسك زي ما روبي مشيت ورا احساسها. نسمعها وراجعين على طول.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما يختتم تدريباته استعدادا لمباراة الغد أمام الجزائر في الجولة الخامسة والأخيرة من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا. مدير الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الزمالك يؤكد إلغاء مباراة الفريق أمام الجيش الرواندي التي كان مقرر لها الثانية من ظهر اليوم ببطولة إفريقيا للأندية، ويوضح أنه تم إبلاغ جميع الفرق بعقد اجتماع فني لمناقشة المستجدات الخاصة بالبطولة. منتخب فرنسا يلتقي بلجيكا بينما يواجه منتخب إيطاليا نظيره تركيا في العاشرة إلا ربع مساء في بطولة دوري الأمم الأوروبية. وأخيرا الإسباني فيران توريس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري الفرنسي.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: مع شيماء حافظ ومحمد مشهد على الراديو 90 90.
1: لسه مكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. أحلى مساء على أحلى سميات الراديو 90 90. والنهاردة بنتكلم عن الشجاعة. من شوية نوع من أنواع الشجاعة اللي ماشي أتكلم عليها هي شجاعة الاعتذار، إنك تقدر تعتذر لحد وما تقولش بقى إيه المشكلة، يعني غلطت وتتكبر في موضوع الاعتذار. هند بقى بتقول مساء الفل عليكم، أنا بتابعكم السنة اللي فاتت وبجد الموضوع ده حقيقي. أنا كان عندي مشكلة إن أنا جوزي استحالة يعتذر أيا كان الخطأ أيا كان المشكلة، وكان دايما بيبقى ايه متكبر على الموضوع ده، ودي من الاسباب اللي كانت عامله مشاكل كبيره جدا بينا. واكتشفت ان هو من هو صغير عنده المشكله دي، مش بس معايا انا، فما خدتش الموضوع كشخصي يعني، ولكن الموضوع ده بيفرق جدا في العلاقات. فاحب انصح الناس انه موضوع الاعتذار ده حاجه مهمه جدا عشان ما يعملش تراكمات في اي علاقه، وده حقيقه. فكره ان انتوا بتعدوا المشاكل وتقولوا مش مشكله فيحصل تراكم، ان انا زعلانه فيجي زعل بعديه وزعل بعديه وما صفناش، كل الكلام ده بيعمل فعلا عيب ونوع من انواع التراكم المشاكل اللي صعب بعد كده حله. فاحسن حاجه يا جماعه صفوا المشاكل اللي بينكم، والاعتذار دي حاجه محترمه جدا جدا ومن شيم الكبار.
2: كلنا شفنا الواقعه اللي حصلت في الجيزه من احمد رجب وهو بينقذ الطفل اللي وقع من البلكونه، وكان فيديو يعني طلع ترند كبير قوي قوي لما انقذ طفل وقع من البلكونه، وكان رد فعله سبق تفكيره في واقعة إنسانية كانت كبيرة جدا الحقيقة، حصلت في أرض اللواء، منطقة أرض اللواء بالجيزة، لما أحمد رجب ده تمكن من إنقاذ طفل السقط من الدور الثالث في العقار المواجه للمحل بتاعه. أحمد قال إن هو فوجئ بالطفل وبيقع في اللحظة دي، ما كانش في وقت يحسب أي حاجة، كل اللي شغله إزاي يلحق الطفل قبل ما يقع على الأرض. وبالفعل هو اتحرك بشكل مفاجئ وتلقائي وقدر إنه يمسك الطفل، هو نفسه ما كانش عارف مين الطفل ده، وقال الحمد لله ان ربنا يعني بعتني في الوقت المناسب عشان انقذه. لكن كمان هو اتكلم عن رسالة مهمة لأولياء الأمور بضرورة متابعة أطفالهم وعدم وضع الكراسي أو أشياء ممكن تساعد الطفل على الوصول للبلكونات أو الشبابيك، وحذر كمان من تقليد الأطفال لمشاهد الأبطال الخارقين اللي بيشوفوها في الأفلام والمسلسلات، لأن الطفل ممكن يكون شايف مشهد على إنه مغامرة بينما في الواقع ما فيهوش حاجة خالص غير ان الطفل حب يقلد حد من اللي بتفرج عليه. فالقصة مش بس قصة انه شخص انقذ طفل، لكن كمان شهامة مش دايما بنحتاج كلام كبير عليها لان هي بتبقى موضحة نفسها اكتر. لكن برضو الحقيقة انا بشكره جدا على الرسالة اللي وجهها لأولياء الامور، ان انتوا لازم تاخدوا بالكم بجد.

0: مناطق حلوان ومتجه لمناطق القاهره هتروح تستخدم محور الكورنيش. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه صلاح سالم في الاتجاهين، وخاصه لو انت جاي من مناطق وسط البلد متجه لشيراتون والمطار والنزهه هتروح تستخدم محور النصر او الخليفه المامون، اعلى كوبري ابو وافيه بعض الكثافات المريه، واعلى كوبري حدائق القبه بعض الاحجام المريه، واعلى كوبري حلميه الزيتون بعض الكثافات. يبقى ازاي توصل النهارده لو انت جاي من مناطق شرق القاهره متجه لمناطق سكه الوادي والزاويه الحمراء، هتروح تستخدم شارع امتداد رمسيس وتطلع منه مناطق العباسيه وتكمل على مناطق نفق احمد سعيد. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كورنيش النيل عند مناطق جاردن سيتي، لو انت داخل مناطق المعادي وحلوان على طول دلوقتي تروح تستخدم كوبري الحضارات. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه شارع الميثاق اللي جاي من اعلى كوبري الفطيم في التجمع ومتجه لزهراء العاشر مناطق مدينه نصر، هتروح تستخدم النهارده كوبري جاردينيا هيكون بديل. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه منطقه الحي الثامن في شارع حسن المأمون متجه لمناطق النادي الاهلي، هتروح تستخدم شارع مصطفى النحاس. ازاي توصل النهارده بعيد عن شارع عباس العقاد اللي بيشهد بعض الكثافات المروريه المتجه لميدان الساعه، هتروح تستخدم النهارده شارع الطيران او مكرم عبيد، على كوبري الازهر بعض الكثافات المتجه لمناطق الموسكي والعتبه وبين السورين هنروح نستخدم نفق الازهر. لو انت خارج من مناطق مصر الجديده ومتجه لمناطق وسط البلد تروح تستخدم دلوقتي نفق او تحديدا محور روكس الجديد، اما لو انت خارج من مناطق التجمع والرحاب ومدينتي ومناطق مدينه نصر الحي السابع الحي السادس ورايح مناطق وسط المدينه هتروح تستخدم محور جيهان السادات. وبكده ما احنا طمنا حضراتكم على الحركه المرورية داخل محافظه القاهره.
1: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
0: الكثافات في الجيزه النهارده بدات تتوافد في اللي جاي دلوقتي من اشاره ميدان الجيزه وداخل على مناطق فيصل الهرم، وبعض الكثافات في شارع فيصل المتجه لميدان الرمايه، وبعض الاحجام اللي ظهرت عندنا في كورنيش العجوزه المتجه الى مناطق شارع مراد، وبعض الاحجام ايضا اللي بدات تتوافد اعلى كوبري الدقي المتجه لشارع ثروت، ونكمل مره اخرى على الطريق الدائري وداخل على محور صفت. يبقى ازاي توصل للطريق الدائري؟ يعني بلاش بعيدا عن محور صفت، هتروح تستخدم مطلع محور احمد عرابي. لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل والهرم هتروح تستخدم شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان، بعض الكثافات امام بوابه حدائق الاهرام في طريق الواحات. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ هتروح تستخدم وسط الدهشور او تستخدم محور 26 يوليو او هتروح تستخدم محور رود الفرج. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
1: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
0: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه، بعض الكثافات اعلى مناطق الدائري اعلى مناطق الجولف المتجه لمناطق او جاي من مناطق التجمع متجه لمناطق المعادي، وبعض الكثافات اعلى منطقه الاوتوستراد واعلى مناطق القوس الغرب بعض الاحجام المريه، وفي نطاق محافظه القليوبيه بعض الكثافات اللي خارج دلوقتي من الطريق الزراعي متجه لمحافظات الاقاليم. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ تروح تستخدم محور بنها الحر في نطاق محافظه الاسكندريه، بعض الكثافات في شارع ذكي رجب وعمر لطفي ومحور ابو قير منطقه فيكتور مانويل، ومحور بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا ايضا في محور قناه السويس. عشان كده هروح نستخدم محور المحموديه وهروح نستخدم محور التعمير في نطاق مدينه دمنهور، الكثافات في شارع الوحده العربيه ومحمود الوكيل، هروح نستخدم شارع عبد السلام الشاذلي من مدينه الشرقيه الزقازيق، بعض الكثافات في شارع سعد الزغلولي متجه لشارع المحافظه هو المعهد الديني وميدان الساغه، هروح نستخدم دلوقتي شارع احمد ماهر من مدينه المنصوره، الكثافات تتوافد شارع جيهان السادات المتجه لحي هو شارع الجلاء، هنروح نستخدم دلوقتي شارع احمد ماهر. اما في نطاق مدينه دمياط الكثافات بتقابلنا شارع باب الحرس وفكر زاهر، هنروح نستخدم دلوقتي الكوبري المعدني. في نطاق مدينه الغربيه طنطا بعض الكثافات في شارع الجيش وميدان المحطه والمديريه وشارع النحاس، هنروح نستخدم دلوقتي شارع طه الحكيم من مدينه بورسعيد، الاحجام بتتوافد في شارع محمد علي تقاطعه مع شارع الابوتي في منطقه الاستثمار، هنروح نستخدم دلوقتي شارع عبد الرحمن شكري من محافظات الوجه الابلي ومحافظه الفيوم، بدات تتوافد بعض الكثافات المريه اللي جايه دلوقتي من شارع النبوي المهندس وداخل على ميدان المسله، وبعض الكثافات في شارع احمد حلمي، هنروح نستخدم دلوقتي شارع سعد زغلول، اخيرا من محافظه اسيوط الاحجام بدات تتوافد، شارع الجمهوريه المتجه لمحطه قطار اسيوط هو شارع 23 يوليو والكورنيش الابراهيميه وشارع الاسر راغب، هنروح نستخدم دلوقتي شارع الجلاء. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات، متمنين لحضراتكم السلام على الطريق. محمد صابر.
2: ها وصلت؟ أنا كده اطمن.
3: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.
2: إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري.
3: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.
4: علشان الزحمة تعدي
0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع وفاء شهبور.
1: رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي تقدم بأخلص آيات التهنئة والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى قادة وضباط وجنود قوتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى الاحتفال بنصر 6 أكتوبر المجيد. وفي كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس أكد المستشار هشام بدوي أن 6 أكتوبر يأتي ليعلن للعالم أجمع عن عبقرية مصرية خالصة لأمة أبت إلا النصر أو الشهادة وجيش من أبنائها صنع ملحمة ووقف التاريخ عندها طويلا. في إطار متابعة الجلسة التحضيرية الجارية لمنتدى مصر 2026 استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي محاور جلسة بعنوان استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة. ووجه رئيس الوزراء بضرورة إبراز الوضع الراهن لجميع بنود هذه الجلسة بشكل واضح مع الالتزام بأن تتسم أوراق العمل والرؤى المطروحة خلال المنتدى بالمكاشفة للخروج بتوصيات وإجراءات عملية تضمن تحقيق الهدف من عقد المنتدى وتسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للمرحلة المقبلة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد أن ما يتم تداوله بشأن قيام صندوق التنمية الحضرية بطرح الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل للبيع غير دقيق، حيث تقتصر الأعمال الجارية حاليا على حصر الأراضي والمباني غير المستغلة أو غير المستغلة بالشكل الأمثل ودراسة أفضل سبل الاستفادة منها وتعظيم قيمتها. وزير النقل المهندس كامل الوزير ونظير التنزاني البروفيسور ماكامي مباراو تفقدا ميناء الإسكندرية وبحث الجانبان سبل دفع التعاون المشترك نحو شراكة استراتيجية في مجالات النقل المختلفة. وأكد المهندس كامل الوزير حرص الحكومة المصرية على زيادة الصادرات المصرية وإنشاء مناطق لوجستية في الدول الإفريقية وفي مقدمتها تنزانيا باعتبارها بوابة رئيسية لعدد من الدول الإفريقية الحديثة. مصر أدانت بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية واستئناف أعمال الحفر والإنشاءات العسكرية في ريف القنيطرة بالتزامن مع مواصلة التوغلات الإسرائيلية داخل مناطق أخرى بالجنوب السوري. وأكدت مصر رفضها القاطع لكافة التحركات والإجراءات الإسرائيلية التي من شأنها تكريس واقع جديد على الأرض، وشددت على ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مع مسؤولي شركة أكوا مستجدات التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر، وأكد رئيس الوزراء أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى إنتاج 10 ملايين متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، ويتم العمل على التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية من خلال محطات حديثة وبالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة. ورياضيا، منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمباراة الغد أمام الجزائر في الجولة الخامسة والأخيرة من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.
2: الجيش في مصر والقرار بتاع الحرب والنتائج اللي تحققت عليه هي معجزة بكل المعايير وبكل الحسابات. ياخد القرار ويخش ويقاتل ويصمد ويحقق أكبر هزيمة. وبالمناسبة لا يمكن أبدا لا يمكن أبدا كان حد هيديكوا الأرض إلا بعد ما داء تمن الحرب الحقيقية. ثمن الحرب الحقيقية
0: أكتوبر 73 كل عام. حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية

0: النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090 at الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: مرة تانية مساء الفل على كل اللي بيسمعونا، واهلا اهلا بيكم في ساعتنا التانية من علشان الزحمة تعدي. النهاردة بنسألكم عن مفهومكم للشجاعة من وجهة نظركم. الشجاعة مش انه الخوف يختفي وخلاص، الشجاعة في حاجات كتيرة جدا، زي ما نشأت قالنا في الاول شجاعة الرفض، انك تقدر تقول لأ، لانه في ناس كتير بتحس بالذنب لما تيجي تقول لأ، شجاعة الاعتراف انك تعترف بخطأك، وشجاعة الاعتذار، وكمان شجاعة البداية من جديد، يعني تسيب شغل، تسيب علاقة، تسيب مكان مش مريح رغم خوفك من المجهول. والشجاعة دي نشأت يمكن صعبة جدا، لأنه في ناس بيقولك إيه، اللي عرف أحسن من اللي ما عرفوش.
1: طبعا
0: هيعايش في علاقة توكسيك، يقولك ما أنا عارفه بقى وعارف أوله من آخره، مع أنه عارف من العلاقة دي بتؤذيه. قاعد في شغل مش مرتاح أو مش مبسوط، يقولك ما أنا برضو لو روحت الشغل الجديد هيحصل إيه، طب ما أنا ما يمكن ما لقيش شغل. طيب. ففكرة شجاعة إنك تغير اللي أنت فيه وتروح لحياة جديدة، دي محتاجة شجاعة كبيرة قوي قوي قوي.
1: عايز اقول لكم كمان من ضمن الاخبار الموضوع، حاجة حصلت في اليابان بسبب برضو مشاكل الذكاء الاصطناعي. حد كده بيسرق صوتك ويعمل بيها فيديوهات من غير ما يستأذنك. القصة دي قضية وصلت للمحكمة في اليابان، والحكم فيها ممكن يفتح باب مهم جدا لعلاقة الذكاء الاصطناعي بحقوق اصحاب الاصوات. الحكاية بدأت مع ممثل الاصوات الياباني اسمه توسودا، صاحب مسيرة فنية بتتجاوز 30 سنة، وشارك بصوته في عدد كبير من أعمال الأنيميشن والألعاب والأفلام، وهو معروف بشكل خاص جدا بأداء شخصية سيتو في مسلسل يو جي يو. تسودا ده اكتشف أن حساب مجهول على التيك توك استخدم الذكاء الاصطناعي لتقليد صوته في مجموعة من الفيديوهات، وانتشرت الفيديوهات دي من يوليو 2024 لحد النص الثاني من 2025. الحساب وصل في فترة من الفترات لأكثر من 200 ألف متابع، وهنا بدأت المعركة القانونية. فريق تسودا قال إن طبيعة الصوت في الفيديوهات، خصوصا عمقه ووضوحه، بتشير إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليد صوت الممثل، لكن تيك توك رد وقال إن المقاطع استخدمت صوت رجل عام، وشكك في مدى تشابه فعلا مع الصوت بتاع تسودا. المفاجأة بقى في حكم المحكمة، ان محكمة في طوكيو اعتبرت ان استخدام صوت ممثل من غير الحصول على اذنه يمثل انتهاكا لحقوقه في الدعاية.
0: طبعا
1: صحيح المحكمة رفضت طلب الزام التيك توك بحذف المقاطع، لان الحساب المخالف كأنه كانت حذف بالفعل، لكن النقطة الاهم ان الحكم اعتبر استخدام صوت الممثل من غير موافقته انتهاكا لحقوقه القانونية، وده بيخلي القضية سابقة مهمة جدا في اليابان، خصوصا مع التطور السريع لتقنية استنساخ الأصوات.
0: الموضوع بقى مرعب بشكل مش طبيعي، فكرة انه حد ياخد صوتك ويشتغل بيه بقى ويعمل افلام ويعمل حاجات كتيرة جدا. فخدوا بالكم كويس جدا، ان احنا ساعات كتير ينشر بخش لعبة جديدة، ابليكيشن جديد، فيقولك بقى ايه، بيتبعت لك اسئلة كتيرة جدا كده، يقولك تسمح باستخدام صورك، تسمح مش عارف، انت حاضر عشان تخش تلعب اللعبة. ركزوا كويس جدا، انتوا بتعملوا الاو او بتسمح بايه للابس الكتيرة جدا، لانه فعلا ممكن في وقت من الاوقات كنت بتسمح لها باستغلال صورك او باستغلال صوتك او باستغلال اي حاجة تخصك، فناخد بالنا جدا جدا من الحاجات دي. فضل شاكر هنسمعها وراجعين، خليكم متابعين.

0: العزة والكرامة، تحية فخر وإعزاز لكل من شارك في حرب أكتوبر المجيد. كل عام وأنتم بخير. بالراديو 90-90.
1: علشان الزحمة تعدي
0: مع شيماء حافظ ومحمد مشقد على الراديو 90-90.
2: مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90-90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي. بنتكلم النهاردة عن انواع الشجاعة وايه هو مفهومك بالضبط عن الشجاعة في وسط ما احنا يعني بنحتفل بحدث هو من اكبر احداث او مفاهيم الشجاعة على مستوى العالم، وهي حرب اكتوبر المجيد.
3: النهاردة كمان يمكن هقولكم على خبر غريب جدا، لما قريته استغربت. انت بتضحك كم مرة في اليوم يا نشأت؟
2: على حسب اليوم والله يا
3: بنتي. يعني عمرك عديت يعني بتضحك كم مرة
2: كده؟ لا والله.
3: طب ساعات لما بتضحك من كتر الضحك بتعيط؟
2: احيانا طبعا.
3: عمرك فكرت هو انا ليه بعيط وانا بضحك؟
2: لا.
3: طيب هحكي لك القصة والحكاية. اصل الضحك ده مش مجرد صوت بنطلعه لما حاجة تضحكنا، دي عملية كاملة بتحصل في المخ والجسم، وممكن في النهاية تخلينا نعيط كمان. انه ساعات كتير لك ده انا عيطت من كتر الضحك. على حسب موقع هيلثي بيقول انه الشخص العادي بيضحك حوالي 20 مرة في اليوم، وكل ضحكة حتى لو كانت ثواني ممكن يكون وراها مجموعة تأثيرات على الجسم والحالة النفسية. اول حاجة بتحصل في المخ بقى يا سيدي، انه الضحك ده بيحفز افراز الاندورفين، وهي مواد كيماوية طبيعية مرتبطة بتحسين المزاج والشعور بالراحة. يعني باختصار ممكن تكون داخل يوم متخانق مع الدنيا كلها، فجأة حد يقول لك افيه حلو او يقول لك حاجة ظريفة، فالمخ يقول لك استنى بقى هنا شوية هديك شوية اندورفين. الضحك كمان ممكن يساعد الجسم على الاسترخاء، لانه التنفس اثناء الضحك بيكون اعمق، وده بيساعد على وصول كمية اكبر من الاكسجين للجسم والمخ. عشان كده الفكاهة والضحك ممكن يساعدوا بعض الناس على التعامل مع القلق والحزن والضغوطات، خصوصا في الاوقات الصعبة. السؤال الاغرب هنا ان احنا ليه بنعيط واحنا بنضحك؟ يعني ايه ده، احنا كنا مبسوطين ونروح داخلين في نوبة ضحك رهيبة جدا تلاقي نفسك عمال تمسح في دموعك. الحكاية ان الدموع هنا مش مرتبطة بالحزن بس، لما المشاعر بتكون قوية جدا سواء فرحة بقى سعادة تسلية، الغدد الدمعية بتنتج دموع. وكمان اثناء الضحك الشديد عضلات الوش بتنقبض بقوة، وده ممكن يضغط بشكل غير مباشر على القنوات الدمعية ويساعد على خروج الدموع. يعني ممكن جدا تكون بتقول أنا مش بعيط على فكرة، أنا بضحك بس. الخلاصة إيه؟ إنه الضحك مش رفاهية ولا مجرد هزار، ده استجابة جسدية ونفسية ممكن تساعدك على تحسين المزاج وتخفيف التوتر وتقوية التواصل بين الناس. عشان كده لو قابلت شخص بيضحك كتير ما تستغربش، ممكن يكون ببساطة ده شخص بيعمل صيانة دورية لمخه وأعصابه من غير أي فواتير. الضحك في ظاهره بيبان مجرد استجابة للمرح أو الإفيه أو الفكاهة، لكن في الحقيقة هي عملية فسيولوجية دقيقة جدا ومعقدة بتبقى شغالة في الدماغ والقلب والجهاز العصبي والعضلات، وكل الحاجات دي بتساعد على تخفيف التوتر وتعزيز الروابط. يعني الناس أو الشخص الطبيعي بيضحك حوالي 20 مرة يوميا، ممكن اللحظات القصيرة من الضحك دي بتعمل تأثيرات كبيرة جدا جدا في جسمك طول اليوم. علشان كده الضحك الجامد قوي بيخلي الدموع تخرج من العين، وده مش مجرد حاجة مرتبطة بالحزن.
2: بالظبط كده والله، فكرة يعني يا ريت نضحك كده على قد ما نقدر وننبسط على قد ما نقدر، وحتى العياط بيبقى دمه خفيف جدا جدا أثناء الضحك.
3: عشان كده دايما خلي نفسك متحوط بناس دمها خفيف، ناس فرفوشة بتضحك، لأنه الناس دي فعلا هتخلي مودك أحلى وتحس أن يومك كده لذيذ ورايق. تعالوا بقى نسمع المفضل لعمرو دياب ونرجع على طول.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: جودي في 2019 تعبت شوية ما كانتش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
2: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: وانا في الموقع من الصبح وبرق تراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي وواقف ابربش بعنيا.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011 B7819 06 2026.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. الراديو 90.90

انتصار حافل لجنود بواسل بذلوا أرواحهم فداء للوطن، فرحلت أجسادهم وبقيت أعمالهم. ذكرى نصر أكتوبر المجيد، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: لسه مكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. النهاردة حلقتنا عمالين نتكلم معاكم عن الشجاعة, والشجاعة ليها أشكال كتيرة جدا. شجاعة الرفض, شجاعة الاعتذار, الشجاعة في المواقف اللي محتاجة انك تقف وتعرف تعمل تصرف سريع, مش انك تفكر ما هو انا مالي, ما حد تاني هو اللي هيقوم بالخطوة دي, انا اتعب نفسي دي. ففي حاجات كتيرة جدا, مواقف كتيرة جدا بتحتاج شجاعة بشكل كبير. مين الشخص اللي في حياتك اللي شايف ان هو عنده شجاعة في مواقف كتيرة جدا؟ اعملوا منشن وخلينا نمسي عليه. عايز افكركم بطرق التواصل بتاعتنا, الاسمس 199, اما الواتساب 010-499-4.
2: طيب, من ضمن اخبارنا الرياضية كمان, يعني علشان تبقوا برضو واخدين بالكم, خلاص الدوري على الابواب, ومباراة القمة بين الاهلي والزمالك ان شاء الله هتكون يوم الحد اللي جاي يوم 11 في الدوري العام. الفرقتين خلاص المعسكر انتهى بتاع منتخب مصر, وتبدأ الفرق تاني ترجع, وتبدأ الفرق كلها تشتغل على الدوري العام. هتبقى مباراة قوية جدا جدا ما بين نادي الزمالك ونادي الأهلي في الدوري العام. خلصت مباراة جنوب أفريقيا خلاص, وكانت مباراة ودية مش عايزين نحملها أكبر من اللازم. المباراة انتهت بهزيمة مصر بهدف مقابل لا شيء, وكان يعني خطأ من مصطفى شوبير, لكن منتخبنا أدى المباراة بشكل. طبعا تعرفين المباريات الودية ما بتبقاش زي المباريات الرسمية, فاللعيبة يعني كانوا بنجرب بعض الحاجات, كابتن حسام حسن بيشوف بعض الحاجات, لكن في الأول في الآخر هي مباراة لا تقول لشيء ولا تعيل عليها أي شيء ولا ليها أي حاجة غير مجرد تجربة, ولا تقدر تتكلم عليها أو تتكلم على الجهاز الفني. في الآخر هي مباراة ودية وانتهت بهزيمة مصر 1-0. طبعا المدرب بيتسو موسيماني كان هو مدرب جنوب أفريقيا, وده مدرب ليه يعني تاريخ كبير مع النادي الأهلي, وبان ده من سلامه وحبه لمصر وللنادي الأهلي, وهو نفسه قال إنه يعني أحلى فترات تدريب في حياته اللي كانت مع النادي الأهلي, وقابل كمان بعض من اللعيبة القدامى في النادي الأهلي اللي دربهم زي أحمد فتحي, وطلب كمان التيشيرت بتاع عمر مرموش. وموسيماني الحقيقة من المدربين

0: اللي تركوا أثر طيب في نفوس المصريين عموما مش الأهلوية بس.
1: طيب تعالوا بقى سريعا نروح نسمع تامر حسني ونرجع تاني نكمل معاكم علشان الزحمة تعدي.

0: 90 90.
1: بسرعة شديدة جدا جري الوقت مع حضراتكم وخلص حلقتنا مع حضراتكم النهاردة. إن شاء الله يتجدد اللقاء بكرة في واحد من أهم الأحداث التاريخية في مصر، 6 أكتوبر إن شاء الله، ونحتفل بيه والراديو 90 90 ويحتفل مع مصر كلها إن شاء الله بذكرى انتصارنا في حرب أكتوبر المجيدة. بكرة حلقة مميزة جدا ومختلفة جدا جدا، أرجوكم تتابعونا بكرة إن شاء الله، ومبسوطين جدا إن إحنا كنا موجودين معك.
2: كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وإحنا في عزة وكرامة، ويا ربنا يحفظ مصرنا الحبيبة. هنسيبكم دلوقتي مع رامي صبري، وهنقابلكم بكرة على خير. كنا معكم محمد نشأت وشيماء حافظ. باي باي.

جلال الملك أيام وتمضي، ولا يمضي جلال الخالدين. تعالى الله، كان السحر فيهم، أليسوا للحجارة منطقين؟ وآثار الرجال إذا تناهت إلى التاريخ خير الحاكمين.

مستمعينا الكرام، بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة. نتابعه في سياق التقرير التالي.

في الذكرى 53 لاحتفالات أكتوبر 1973. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، وقبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه كان في استقبال السيد الرئيس عند وصول سيادته إلى منطقة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة

0: عقب ذلك عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، استهلها سيادته بكلمة وجهها للشعب المصري بهذه المناسبة الخالدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أبناء قواتنا المسلحة الباسلة، السيدات والسادة، في مثل هذا اليوم الخالد من تاريخ أمتنا سطر المصريون صفحة ناصعة في سجل المجد الوطني، حين انتفضت الإرادة المصرية لتؤكد للعالم أجمع أن مصر لا تفرط في أرضها، وأن الشعوب العظيمة تملك دائما القدرة على تحويل الهزيمة إلى نصر وعبور نحو مستقبل أكثر إشراقا. وفي هذه المناسبة الوطنية المجيدة، أتوجه بتحية إجلال وتقدير إلى رجال قواتنا المسلحة الباسلة، خير أجناد الأرض، سيف الوطن ودرعه، وأقول لهم لقد لبيتم نداء الوطن في واحدة من أدق وأخطر لحظات تاريخه، وحملتم على عاتقكم مسؤولية استرجاع أرضه واستعادة كرامته الوطنية، فكنتم على قدر الأمانة والمسؤولية، وستبقون بإذن الله الحصن المنيع لهذا الوطن والركيزة الراسخة لأمنه واستقراره. وبكل إجلال وإكبار أحيي أرواح شهدائنا الأبرار، وأؤكد لأسرهم وزويهم أن مصر لن تنسى أبدا أبناءها الأوفياء، وستظل الدولة ملتزمة بتقديم كل أشكال الدعم لهم. كما أتوجه بالتحية والتقدير إلى جرحانا الأبطال وأقول لهم إن جراحكم ستبقى ناشين شرف وعزة وكرامة على صدر مصر، وشاهدا خالدا على إخلاصكم وتفانيكم في أداء الواجب. السيدات والسادة، إننا نستحضر ذكرى نصر أكتوبر المجيد للوقوف أمام صفحات التاريخ المضيئة، لنستلهم الدروس والعبر، ونستحضر معاني الإرادة والعمل والإيمان بالقدرة على الإنجاز وصناعة المستقبل. لقد كان نصر أكتوبر العظيم ثمرة سنوات من العمل الدؤوب والإعداد المتقن، وكان وراء ذلك كله إيمان راسخ بأن النصر حليف لمن يأخذ بأسباب القوة ويؤدي واجبه بإخلاص وتجرد وتفان. وبهذا الإيمان انتصرنا في أكتوبر عام 1973، وبروح أكتوبر نستمد اليوم عزيمتنا لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة، وأعلم يقينا أن الأعباء المعيشية تثقل كاهل الأسر المصرية، وأقدر صبركم وتحملكم، وأقول لكم بكل وضوح وصراحة إن الدولة لم ترتضي الاكتفاء بإدارة المشكلات المتراكمة عبر عقود طويلة دون حلها، وإننا رفضنا هذا النهج واخترنا الطريق الأصعب والأشرف بأن نتحمل مسؤولية الإصلاح، وأن نواجه التحديات ونضع الحلول الجذرية لها. وأشير هنا إلى أن بناء الأوطان أمانة ومسؤولية سنسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى وأمام التاريخ، وقد أمرنا الله عز وجل بالسعي والإصلاح والإعمار، وجعل العمل الجاد والأخذ بالأسباب سبيلا للتقدم والنجاح، ولم يجعل الاستسلام للمشكلات أو الهروب من مواجهتها أو الاكتفاء بالمسكنات المؤقتة طريقا لنهضة الأمم أو ازدهارها. ومن هذا المنطلق كان واجبا علينا، بل كان قدرنا ومسؤوليتنا الوطنية والتاريخية، أن نواجه هذه التحديات وأن نواصل مسيرة البناء والتقدم نحو مستقبل يليق بمصر وشعبها وتاريخها. السيدات والسادة، إننا نعيش اليوم في منطقة تعصب بها الأزمات والاضطرابات، وعالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات غير مسبوقة، عصفت بدول وأودت باستقرار أوطان، وأدت إلى تشريد الملايين من الأبرياء، غير أن الله سبحانه وتعالى قد حافظ مصر وشعبها، وذلك بفضله وعنايته ثم بوعي الشعب المصري العظيم وتماسك جبهته الداخلية وتضحيات وبسالة قواته المسلحة وشرطته المدنية وجهود جميع مؤسسات الدولة المصرية. وأعود التأكيد على ما ذكرته لكم مؤخرا بأن التحديات لا تزال قائمة، وأن المخططات التي تستهدف النيل من استقرار مصر لم تتوقف، لكنني أقول لكم في الوقت ذاته وبكل ثقة واطمئنان أن الدولة المصرية قوية بمؤسساتها، متماسكة بإرادة شعبها، وقادرة على حماية أمنها القومي وصون مقدراتها والحفاظ على استقرارها. وأنني على يقين راسخ بأن الله عز وجل يحفظ مصر، ولن يستطيع أحدا أن يمس أمنها أو ينتقص من مقدرات شعبها أو يفرض إرادته على هذا الوطن العظيم. وأؤكد مجددا للمجتمع الدولي في هذا السياق أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية تظل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام العادل والدائم والاستقرار في الشرق الأوسط. وأذكر الجميع بأن مصر وإسرائيل خاضتا حروبا امتدت على مدار عقود قبل أن تفتح شجاعة القيادة السياسية وبعد نظرها آنذاك، مدعومة بالوساطة الأمريكية، باب السلام وإنهاء العداء بين البلدين. وما يؤكد أن السلام ليس حلما مستحيلا، وإنما خيار واقعي قادر على إنهاء الصراعات وتحقيق التعايش السلمي بين الشعوب. وفي هذا الإطار أشدد مجددا رفضنا التام لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما أشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وعدم الالتفاف على تنفيذها وتجاهلها. وأؤكد موقف مصر الثابت الداعم للحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية الشقيقة وسلامة أراضيها، ورفض أي مساس بمؤسساتها الوطنية، كما أؤكد أن أمن دول الخليج العربي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وأجدد إدانة مصر ورفضها القاطع لأي اعتداءات تستهدف الدول العربية، كما أؤكد على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية. أما فيما يتعلق بنهر النيل فأقول بكل وضوح وحسم إن النيل هو شريان الحياة لمصر وأساس وجودها عبر آلاف السنين، وأن حصة مصر المائية هي حق تاريخي وقانوني راسخ لا يقبل الانتقاص منه أو المساس به. ومصر كما كانت دائما تمد يدها بالتعاون والتنمية المشتركة مع أشقائها في دول حوض النيل، ولن تسمح في الوقت ذاته بأي إجراء يمس أمنها المائي، وستواصل الدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي. أبناء مصر الكرام، في الختام أؤكد لكم أن القوات المسلحة المصرية تقف كما عهدها الشعب دائما على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصر ومقدراتها وأمنها القومي في كل زمان وتحت أي ظرف، كما أؤكد أن شعب مصر العظيم الذي صنع ملحمة العبور وأبهر العالم بإرادته وصبره وقدرته على تجاوز التحديات قادر بإذن الله على مواصلة مسيرة البناء والتنمية وصناعة مستقبل أكثر إشراقا وقوة وازدهارا لأبنائه وأحفاده، حفظ الله مصر وحفظ شعبها وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار. وبالله تعالى تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كما أضاف المتحدث الرسمي بأن السيد الرئيس توجه إلى ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وقام سيادته بعد ذلك بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روح الزعيم الراحل.

0: لست أظنكم تتوقعون مني أن أقف أمامكم لكي نتفاخر معا ونتباهى بما حققناه في 11 يوما من أهم وأخطر بل أعظم وأمجد أيام تاريخ
1: أكتوبر 73. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية كارفور، اطلب كارفور من الآب على طول.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة وساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للأربع، من الساعة 5 ولغاية الساعة 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله تأكدوا انه بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجة نقول امين. اول ما بيبدا التتر بتاع ساعتين جامدين، اول ما بيتقال حرف السين، انتوا عارفين طبعا الرسائل اللي احنا بنقراها من على الواتساب دي بتتقري من تابلت كده خلاص. اول ما بيتقال حرف السين اللي هو بتاع ساعتين جامدين، بروح عيني رايحه على التابلت. والله العظيم حاجه تفرح القلب الحزين، والله العظيم ثلاثه، ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب. الاقي على طول يعني الدنيا بدات والدنيا اشتغلت، وكله كان قاعد مستني اشاره البدء عشان نبدا على طول الساعتين الجامدين بتوعنا زي ما احنا دايما متعودين كل يوم. النهارده زي ما انتوا عارفين يوم الاثنين ده يوم الفلاش، يعني عندنا كلمة ليها مشتقات نقعد ندور عليها جوه الأغاني، قديم جديد فرايحي حزيني، زي ما انتوا عايزين براحتكم خالص. نادرا بقينا نادرا لما بنعمل كلمة نعمل لها جزء تاني، ولكن الكلمة اللي عملناها الأسبوع اللي فات هي كانت كلمة غايب، وكل مشتقات الكلمة دي طول الحلقة حاولت يعني مع كل الجري اللي كان ممكن ان هو يتعمل، كل اللي لعبناه بالظبط 16 أغنية. فطبعا انتوا كنتوا باعتين حوالي يعني 273 اغنية، فطبعا 16 دول كانوا ولا يعملوا حاجة، فبالتالي احنا قررنا وانتوا قررتوا بمعنى اصح ان احنا ايه نعمل جزء تاني النهاردة عن كلمة غايب بكل مشتقات الكلمة دي. يلا انتوا بقى بتهيلي محضرين ومجهزين، وكل اللي عليكم انتوا بس ايه هتبعتولي مرة تانية كده الرسالة اللي بعتوها الاسبوع اللي فات لو في اغنية ما جبناهاش، ولكن طبعا كل اللي جبناه الاسبوع اللي فات مش هنجيبه بقى النهاردة، هنجيب اغاني جديدة. يلا هبدأ كده اروح للرسائل على طول وعلى الواتساب وبدون ترتيب. مساء الفل والنور والهنا والسرور، يحس يا رب تكون بخير. حلقة الفلاشة النهاردة الجزء الثاني ده يوسف مجدي حبيبي منور الدنيا. عندي كمان يوستينا، يا اهلا وسهلا، بتقول لي اغنيه يا غايب غايب انا قلبي دايب اسم الاغنيه يا حلو للمغني ادم. ماشي، لسه جايبينها امبارح. يا غايب ليه ما تسال فضل شاكر، اغيب اغيب واسال عليه عمرو دياب، وحشني صوتك مسار اجباري، غايب عن عيوني فريد. اوكي، في حاجات طبعا جبناها وفي حاجات ممكن نجيبها النهارده. عندي كمان رحاب، مساء الفل عليك منوره الدنيا، بتقول لي احلى ساعتين واحلى فلاشه واحسن مذيع، ربنا يخليك يا رب منوره الدنيا كلها. عندي كمان الاستاذه ضحى منوره الدنيا كلها، بتقول مساء الخيرات، يا رب تكون بخير وحلقه جميله كالعاده، والفلاشه يا سيدي اغنيه وائل جسار ارجوك ما تغيبش ثواني، وراح وغاب لكارن نوالي، ودي اغنيه حلوه جدا، وان شاء الله ما تكونش لعبتهم الحلقه اللي فاتت لاني مش فاكره. لا ما لعبناهمش دول الحلقه اللي فاتت. انا عايز اقول لك الحلقه اللي فاتت كان الطبيعي ان احنا اول ما نبدا الحلقه نجيب اغنيه ايه يا غايب فضل شاكر اللي جت في دماغنا كلنا، فضلت اجلها من اول اغنيه لغايه اخر الحلقه لغايه احنا ما لعبناش. فاحنا اول اغنيه هنبدا بيها النهارده فضل شاكر يا غايب، اللي هي المفروض كانت تتلعب المره اللي فاتت اول واحده. شيماء بتقول مساء النور والسرور، انت موجود النهارده؟ ايوه كده النور جه، ربنا يخليك يا رب، يا رب ما تغيب ابدا وتفضل دايما منور 90 90 ومنورنا طبعا في البيت وفي الشارع وفي العماره. وفي بتقول عمرو دياب ويعز عليا فرقتك يانا للطول الغيبه امانه. طب انا عايز اسم الاغنيه رجاء يا شيماء. يعني احنا طبعا الاسبوع اللي فات لو تفتكروا عملنا ميني تورنيدو كده لعمرو دياب كان خطير. احنا كنا جبنا اغنيه اغيب اغيب، وجبنا كمان اغنيه ريحه الحبايب، كنت في بالي خليك فاكرني، غيابه فرق، قام الفراق، عارف حبيبي ما بتغيبش، كل ده جبناه الاسبوع اللي فات لعمرو دياب بس لوحده. طيب عندي بقى الاستاذه مي عصام منوره الدنيا، وتقول لي ياسر ولورا والولاد بيسلموا عليك كتير، وسلام كتير ودعوات من ماما، يا رب تكون من نصيبك يا رب، اللهم امين. وبتقول لسه فاكر محمد محي، دي خطيره طبعا، سلموا لي على الغايب مصطفى قمر، كنت انت طلبتيها وصفيه كمان طلبتها، قد الحب لكاتيا حرب، ودي برضو اغنيه عظيمه، حبيبي غايب هشام نور، الليالي نوال الزغبي، ليه غاوي روبي، تيجي نسيب انغام جيران، انغام حيران، عفوا جيراني حيران انغام، مكتوب مدحت صالح، يا روحي غيبي، وائل جسار، ولسه كمان كاتب اغاني تانية كتير. هو طبعا انا برضو حابب اوضح لكم ان احنا اهو عملنا جزء تاني ومش هنخلص الاغاني، بس يعني هنحاول على قد ما نقدر النهارده ان احنا نجيب باقي الاغاني. مساء الخير والهنا والسرور والسعاده، دي عبير شميس منوره الدنيا كلها. عندي كمان يا شمس غيبي، دي مطلوبه من نوال، انت نوال ولا لا، دي مين، ما تيجوا نكتب اسامينا بقى والنبي عشان انا مش قادر يعني نكتب اسامين.
دي غاده. اه غاده منوره الدنيا غاده. تقولي زعلانه زعلانه، ده اول رساله كده. اه كده ما تشوفش الكيكه امبارح، انت كنت بعت لي كيكه انا اسف. حلوه قوي، حلوه جميله، حلو يعني. وزعلانه امال كنت عاملاها لي مخصوص؟ دي صوره من على النت بس ماشي، تسلم ايدك. حلو قمر، قمر الكيك. اه وبتقولي ممكن غيب عن عينيا نوال الزغبي، وغيبي يا شمس غيبي. ماشي حاضر. لا ما تضحكيش عليا في الصور، انا معلش كلنا بنخش وبالله. حسام اول مره نيجي بدري النهارده، يا رب دايما. ماما بتسلم عليك كتير ويا رب دايما مبسوط، بتدعي لك. وبينكي واقفه من بدري قدام الشاشه دي. دي بقى هقول لكم مين، ما اقول لكم مين دي، نهى اعتقد، مش كده برضو؟ دي نهى حمدي. اه منوره الدنيا كلها، سلمي على مامتك كتير وعلى بينكي كتير جدا جدا جدا. يلا النهارده هنعمل الجزء الثاني من كلمه غايب، وكل مشتقات الكلمه دي جوه الاغاني. عايزين نحاول على قد ما نقدر النهارده نعمل ميكسات كتير، وطبعا هنجيب اغاني غير اللي جبناها الاسبوع اللي فات، ومفيش اكتر من الاغاني اللي فيها كلمه غايب وغيب وغبت وبغيب وكل الحاجات ومشتقات الكلمه دي. يلا ابعتولي على صفحه الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب وهو 010 490 904. ساعتين جامدين جدا النهارده، فلاشه النهارده، ميكسات اغاني كتير جدا جدا في الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: قاعد قدام الشاشة ومن الصبح أنا شغال، حاسس بجفاف عينيا وحالي مش أحسن حال،

0: بول فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062206.
2: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90 90.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: راديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية كارفور، اطلب كارفور من الآب على طول.
2: والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام. والنهاردة الفلاشة بتاعتنا بندور فيها على كلمة. كل اسبوع الكلمة بتتغير، ولكن الكلمة دي تاني اسبوع، او بمعنى اصح بنعمل لها النهاردة الجزء التاني، لان الاسبوع اللي فات لعبنا 16 اغنية من مئات الاغاني اللي جت فيها الكلمة دي، كلمة غايب، وكل مشتقات الكلمة دي بندور عليها النهاردة. طبعا هنحاول ان احنا على قد ما نقدر نجيب الاغاني الجديدة اللي ما جبناهاش الاسبوع اللي فات. صديقي العزيز جدا جدا جدا محمد خالد منور الدنيا كلها، وبيقول لي غيبت الحبايب وغيابه فرق. وعايز اقول لك ان الاثنين جم الاسبوع اللي فات، بس هحاول اجيب لك واحده فيهم النهارده. حبيبي منور الدنيا كلها. ابتسام محمود كمان بتقول اغنيه فضل شاكر حكايه. هل ده وصف للاغنيه ولا قصدك اغنيه اللي هي اسمها حكايه؟ اصل فضل شاكر عنده كتير يعني، في برضو في اغنيه برضو حلوه جدا جدا لفضل شاكر ما حدش يعني انتبه ليها خالص، اللي هي بغيب بمزاجي، اللي هي اغيب اغيب انا الغيبه وارجعنا بالهيبه وبتاع، هنجيبها برضو النهارده ان شاء الله. طيب عندي سوما اسلام منور الدنيا بتقول لي مساء الفل احلى حسام واحلى ساعتين جامدين اللي بيغيروا مود الواحد ويهونوا علينا ضغط اليوم والشغل. ومسي على دعواتك الحلوه طبعا، وبتقول اختيار موفق لكلمه غايب. ريحه الحبايب عمرو دياب، يا غايب صابر رباعي، عن فرح غايب انغام، الغايب محمد منير، وغايب فريد. وبتقول دول بالمره بقى كمان بعت لي برده كمايله كده ليه ب 75 قرش، ايه ما بقتش ب 75 قرش دلوقتي. المهم بتقول لي فضل شاكر يا غايب، وهشام عباس فينو، دي برده طلبت كتير الاسبوع اللي فات، ونخبي ليه وائل جسار وعمرو دياب انت ما بتغيبش، دول من المره اللي فاتت. ماشي، احنا جبنا فضل شاكر، جبنا عمرو دياب، هنجيب بقى ممكن نخبي ليه وهشام عباس فينو. حاضر. طيب عندي الاستاذه سو، اهلا استاذه سو، بتيجي حلقه او 2 3 بقى منوره الدنيا، بتقول لي مساء الخير يا حس. شكرا يا ستي، بقالي كتير، بقالي كام يوم الدنيا عندي بايظه، مش عارفه القط القناه. هي اللي انت كاتباها دي مش القط، دي القط عشان بس نبقى واضحين. فيوم الجمعه بعد الصلاه حصه املا، عشان اللي مكتوب ده يعني انا والله العظيم بفك اللوغاريتمات وانا القط قناه، القط القناه. حاضر. ومضطر اسمع من الموبايل، ادعوا لي يقوم بالسلام. هو مين اللي يقوم بالسلام؟ هو مين اللي يقوم بالسلام؟ كل حاجه مكتوبه غلط، يا ريت توضيح، برجاء التوضيح. طيب عندي كمان السلام عليكم، عايزه اغنيه لعامر منيب، وشوف بقى في ايه غايب لعامر منيب، مش قادر افكر. طب تعالي انت مين؟ انت حبيبه. عارف لما حد يعني تبقى داخل لموظف يمدي لك ورقه كده ويروح راميها لك كده اهو، خلاص يعني مش يقول لك اتفضل بس، او حتى يديها لك من غير ما يقول لك اتفضل، هو راميها لك كده. عايز اقول لعمرو منيب وشوف انت في ايه غايب، مش قادر افكر. طب لا حاضر، انا اسف، هو انا اسف، انا كنت جيت في توقيت مش مناسب ولا حاجه، عارف لو كنت قلت لي انا كنت لغيت الحلقه النهارده. اهلا بيك يا حبيبه منوره الدنيا. شويه صبر يا رب. في البدايه حلوه مع فضل شاكر ولا اروع، وملك بتشكرك على اغنيه فضل شاكر دي، عبير شميس سلمي لي على ملك كتير جدا جدا. وفاء منوره الدنيا كلها دايما بدعواتها الحلوه وكلامها الحلو، وانتوا كمان وحشتوني جدا جدا، ميرسي جدا على الكلام الحلو. وبتقولي احلى بدايه مع فضل، وتسلم ايدك يا غالي، وميرسي على الكلام الحلو جدا. انا دينا عايز احمد جمال، اغنيه لاحمد جمال على ذوقك. حاضر منوره الدنيا يا دينا. كمان عندي الاستاذ احمد حيدر منور الدنيا، انت مش هتبطل بقى، برضو مش مبسوط، برضو في حلقات بتفوتها انت. المهم بيقول لي عامل ايه، رب تكون بخير، عايز اغنيه يا شمس غيبي وتيجي نسيب وغيب عن عيني. طيب هي شمس غيبي جبناها عشان ناس كتير قوي طالبينها النهارده، احنا جبناها الاسبوع اللي فات، يعني لو تفتكروا الاسبوع اللي فات عملنا ميكس كده، رجاء بن مليح يا غايب عن عيوني مع اميره يا شمس غيبي، يعني ده كان ميكس برضو من الميكسات العظيم. عندي وليد بيقول لي عاوز تختار ليه، عاوزك تختار اغنيه ليا وتهديها لي. يا حبيبي ده كل الاغاني النهارده اهداء ليك، يا سلام، منور الدنيا كلها يا وليد، اهلا وسهلا. ساندرا منوره الدنيا بتقول لي بقى مساء الروقان، بمناسبه الجزء الثاني عملت تجميعه للاسبوع كله. تامر عاشور ما بتهزش، وايام وبقول عادي، وكم موضوع، تاني كوبليه، رامي صبري على بالي وصعبان عليا، حمائي ما اقدرش انساك وعمره ما يغيب، تامر بعيش كلامي تغيب تاني، وائل جسار نخبي ليه، وحمزه نمره طال غيابك وبتقول لي ميكس تامر عاشور جاهز اهو. اه انت جايه لي في الحته اللي انت عارفه ان انا مش هقدر اقاومها. ها طيب هنشوف الساعه الثانيه هيحصل معانا ايه. ماشي. منى يوسف منوره الدنيا كلها وتحياتي لكل عائله يوسف وميرسي على كل كلامك الحلو ودعواتك الحلوه دايما، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. طيب يلا نخش بقى على طول عشان طولنا جامد. يلا بينا بقى نخش على ميكس كده في الروقان جدا للايام اللي كانت فيها الاغاني كلها حلوه والله. هنسمع اغنيتين حلوين قوي هيعجبوكم جدا، هنرجع بعدها على طول ولسه مكملين. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904. النهارده الفلاشه الجزء الثاني عن كلمه غايب وكل مشتقاتها، راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور

0: ستور من الاب على طول.
1: ساعتين جنبي ساعتين جنبي.
0: الراديو 90 90 هواها مصري. صدقتك الجارية في مستشفى 57 357 يعني خير عايش ومكمل موجود في كل ركن، في 8 وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57 357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57357.org. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

0: على طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور من الاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
2: والساعتين الجامدين دايما على الراديو 90 90 هواها مصري. رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام، ولسه مكملين كلامنا النهارده. اول فلاشه بتاعتنا عن كلمه غايب. النهارده احنا عاملين الجزء الثاني. ايه الله عصام بتقول لي ازيك يا حسام، عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله، انت ايه اخبارك؟ يا رب تكوني بخير. اهلا اهلا ايه. كمان عندي وليد بيقول لي عايزك تقول لهويده مراتي كفايه غياب ورجعي دعي جوازنا العاشر يوم 7 اكتوبر. طب قول لي بصراحه، قول لي بصراحه، طالما بقى فتحت الموضوع، انت عملت حاجه؟ ها انا اخوك، قول عملت حاجه ولا حاول ترد عليا بسرعه. طب اقول لك، طب ما يعني بادر انت بالما، يعني بادر انت عيد جوازكم بتاع، روح مثلا هات لها، اقول لك مثلا تجيب لها، هات لها مثلا طقم حلال، اللي هم بيحبوا الحاجات دي اللي هي مقاس 22 و20 و18، هم بيحبوا رقم 18 ده بالذات عشان بيعملوا فيه الخضار. فهات لها مثلا طقم حلال كده بتاعه، وهتلاقي الدنيا ظبطت، ما تضيعش فلوسك في اي حاجه تاني. بس ده رايي يعني. وبعدين يعني ابدا انت، يعني عيد جواز كل عاشر وبتاع ويوم 7 اكتوبر، يعني مفيش بعد كده، يعني اعمل يعني ابدا انت ان شاء الله ربنا يكرم وتفرحني بيك كده ان شاء الله. مساء الروقان والله، وبجد انت عامل عظمه، من اهم واحلى البرامج اللي بحب اسمعها، بالتوفيق دايما. دي حنان، بشكرك يا حنان جدا جدا جدا، يعني انت مش عارف ليه بتيجي كل فتره كده كبيره، بس يعني منوره الدنيا والله كلها. مروه عبد الحليم فرغالي، مساء الفل عليك، ميرسي على الدعوات الحلوه، بسلم عليك وعلى سند وجودي، وميرسي على كل الكلام الحلو اللي انت قايلاه على كل الاغاني اللي اتلعبت لغايه دلوقتي. كمان عندي نور شعيب، مساء الفل عليكي، وعجباها برضو الاغاني، وتحديدا اغنيه مصطفى قمر. صفيه كمان، يعني مش عارف اقول لك ايه والله، بشكرك، وانا عارف طبعا انت اتبسطت باغنيه مصطفى قمر دي، ويا رب ان شاء الله كمان الاغاني اللي جايه كلها باذن الله تبسطك. في كمان قمر محي وتحفه هشام نور، والله الله على مصطفى قمر، والف سلام عليك، حاسه ان انت صوتك تعبان شويه. لا خالص، يعني ممكن يكون البيز عندي عالي النهارده شويه. هات طقم ذهب وصالحها دي حبيبه. هو انت مش كنت لسه بعتلي من شويه بتقولي هات اي حاجه لعامر منير؟ مش قادره افكر. قدرت تفكري في دي؟ يعني دي اللي قدرت تفكري فيها؟ هو الراجل هيجيب حلل، انا اقول له يجيب حلل، مفيش دعوه بلا ذهب بلا بتاع. ذهب ايه في الايام اللي احنا فيها دي؟ دي اللي قدرت تفكري لها؟ يا رب، انا بشوف حاجات كتير قوي يا رب. المهم دلوقتي عندنا، خليه اهو ده، بص بقى في اقتراحات اهو. مساء كورد وفل ياسمين، عايزه محمد منير، ويا ريت لو في عشق البنات وخليه يجيب لها غساله اطباق هتنفعها اكتر من اي طقم حلل. دي مين اللي بعتها؟ دي منى؟ لا دي رحمه، رحمه عصام. ده على اساس ان غساله الاطباق دي عادي، يعني حاجه و20,000 جنيه ده ما في متوفرين، يعني ما فيش مشكله. ممكن تخليكم في حالكم. يعني هو اسم طقم الحلل ده مش رخيص، بس ممكن بعد ممكن تلموا تعبينكم لو سمحت. كهرمانة لم عيالك؟ عندي شغل. كهرمانة لم عيالك؟ انا بتكلم انا ووليد، انت بتدخله ليه دلوقتي؟ انا قلت له جيب طقم حلل، هو الراجل بقى يقدر يجيب حاجه اكتر من كده؟ هو حر. كهرمانة لم عيالك لو سمحتي بعد اذنك، مش معقول. المهم داليا الهادي منوره الدنيا، وبتقولي ربنا يحب فيك خلقه يا رب، ربنا يخليكي. وبتقول لي عمرو دياب خليك فاكرني، خليك فاكرني، خليك فاكرني، جبناها الاسبوع اللي فات، ويا ريت غيابه فرق، لو موجوده دي تبقى جامده جدا. والله جبناها برضو الاسبوع اللي فات. ده طبعا يعكس ايه؟ يعكس ان حضرتك ما سمعتيش حلقه الاسبوع اللي فات، فاهلا بيكي يا داليا، منوره الدنيا كلها والله. طب من الاغاني اللي طلبت كتير قوي الاسبوع اللي فات، يعني نلحق نلعبها بسرعه جدا كده، مع ان لسه في رسائل كتير هرجع اقراها في الساعه الثانيه، ما تقلقوش خالص، عندنا ساعه ثانيه هنقعد نعمل فيها كل اللي احنا عايزينه، وهنكمل الجزء الثاني برضو من كلمه غايب. ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 90 90 4. راجعين مكملين الساعتين الجامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وهنأ الرئيس السيسي خلال الاجتماع رجال القوات المسلحة بهذه المناسبة، مؤكدا أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المسلحة بما يمكنها من أداء مهامها في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته وحماية مقدراته، لا سيما في ظل ما تشهد المنطقة من تحديات ومتغيرات غير مسبوقة. وألقى الرئيس السيسي كلمة أكد خلالها أنه في مثل هذا اليوم الخالد من تاريخ أمتنا سطر المصريون صفحة ناصعة في سجل المجد الوطني حين انتفضت الإرادة المصرية، لتؤكد للعالم أجمع أن مصر لا تفرط في أرضها، أن الشعوب العظيمة تمتلك دائما القدرة على تحويل الهزيمة إلى نصر وعبور نحو مستقبل أكثر إشراقا. وتوجه الرئيس بتحية إجلال وتقدير إلى رجال قوتنا المسلحة الباسلة خير أجناد الأرض سيف الوطن ودرعه، قائلا إن القوات المسلحة لبت نداء الوطن في واحدة من أدق وأخطر لحظات تاريخ مصر. وأشار الرئيس السيسي إلى أن القوات المسلحة حملت على عاتقها مسؤولية استرجاع الأرض واستعادة الكرامة الوطنية، وكانت على قدر الأمانة والمسؤولية، وستبقى الحصن المنيع لهذا الوطن وركيزة راسخة لأمنه واستقراره. كما حيا الرئيس السيسي بكل إجلال وإكبار أرواح شهدائنا الأبرار، مؤكدا لأسرهم وذويهم أن مصر لن تنسى أبدا أبناءها الأوفياء، وستظل الدولة ملتزمة بتقديم كل أشكال الدعم لهم. وتوجه الرئيس السيسي أيضا بالتحية والتقدير إلى الجرحى الأبطال. وخلال كلماته أكد الرئيس أننا نستحضر ذكرى نصر أكتوبر المجيد للوقوف أمام صفحات التاريخ المضيئة، لنستلهم الدروس والعبر ونستحضر معاني الإرادة والعمل. وقال الرئيس السيسي إن نصر أكتوبر العظيم كان ثمرة سنوات من العمل الدؤوب والإعداد المتقن، وكان وراء ذلك كله إيمان راسخ بأن النصر حليف لمن يأخذ بأسباب القوة. ولفت الرئيس إلى أنه بروح أكتوبر نستمد اليوم عزيمتنا لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة. وأكد الرئيس السيسي أنه يعلم يقينا أن الأعباء المعيشية تثقل كاهل الأسرة المصرية، مشددا على أنه يقدر صبرهم وتحملهم. كما أكد أن الدولة لم ترضى الاكتفاء بإدارة المشكلة المتراكمة عبر عقود طويلة دون حلها، ورفضت هذا النهج واختارت الطريق الأصعب والأشرف بأن تتحمل مسؤولية الإصلاح وأن تواجه التحديات وتضع الحلول الجذرية لها. وأشار الرئيس السيسي إلى أن بناء الأوطان أمانة ومسؤولية سنسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى، وقد أمرنا الله عز وجل بالسعي والإصلاح والإعمار. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في كلمته أن الدولة المصرية قوية بمؤسساتها، متماسكة بإرادة شعبها، وقادرة على حماية أمنها القومي وصون مقدراتها والحفاظ على استقرارها. وأكد أنه على يقين راسخ بأن الله عز وجل يحفظ مصر، ولن يستطيع أحد أن يمس أمنها أو ينتقص من مقدرات شعبها أو يفرض إرادته على هذا الوطن العظيم. وأكد الرئيس السيسي مجددا للمجتمع الدولي أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق لقرارات الشرعية الدولية تظل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام العادل والدائم والاستقرار في الشرق الأوسط. كما أكد الرئيس السيسي أن أمن دول الخليج العربي يعتبر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وجدد إدانة مصر ورفضها القاطع لأي اعتداءات تستهدف الدول العربية. كما أكد على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية. وفيما يتعلق بنهر النيل، قال الرئيس السيسي بكل وضوح وحسم إن النيل هو شريان الحياة لمصر وأساس وجودها عبر آلاف السنين، وأن حصة مصر المائية هي حق تاريخي وقانوني راسخ لا يقبل الانتقاص منه أو المساس به. وأوضح الرئيس أن مصر كما كانت دائما تمد يدها بالتعاون والتنمية المشتركة مع أشقائها في دول حوض النيل، ولن تسمح في الوقت ذاته بأي إجراء يمس أمنها المائي، وستواصل الدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 2027-2030، مؤكدا أن جلب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة. ورياضيا، منتخب فرنسا يلتقي بلجيكا بينما يواجه منتخب ايطاليا نظيره تركيا في 10:45 مساء في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. بلاد لا تقبل الهزيمة، دمت يا مصر أبية، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة قلب هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
2: ودايما ساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، ودايما موجودين كل يوم من الحد للاربعاء من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. وانتم زي ما انتم عارفين احنا كل يوم عندنا حاجه مختلفه. يوم الحد غير الاثنين، والاثنين غير الثلاث، والثلاث اكيد غير الاربعاء. نروح بقى نشوف اخبار الاستاذه حنان محمد. ايه حنان؟ عامله مجهود عظيم عظيم. تقول لي احلى مسا عليك، انا عملت الواجب يا مستر. كنت قلت لي الاسبوع اللي فات طالما بتحب تامر عاشور هاتيلي اغاني عن الغياب. انا جبت لك كل حاجه اهو، وكمان جبت اغاني للفراق، تبقى تعمل حلقه برضو للفراق. ماشي، اغاني الغياب بقى اللي هي كبها بقول عادي، غيابه طال، غيبت الحبايب ايام، وداع وداع، اقول تاني ولا كفايه؟ لا ده كده حلو قوي. تقول لي اخوك ابو جبل ياخد كام من 10؟ مليون من 10. يا نهار ابيض، منوره الدنيا كلها حنان. مش عارف ليه مش عارف، حاسس ان انتوا بتودوني كده من غير ما تقصدوا ان احنا نعمل ميني تورنيدو صغير لتامر عاشور النهارده. تيجوا نعمل كده، انا ما عنديش مشكله، تيجوا نعمل كده. ماشي. في كمان عندي مساء الورد، ويا عم والله بتعمل عظمه، احلى حاجه بعد النشره مقطعات خالده، حاجه عظمه والله. ده محمد شفيق حبيبي. يا محمد بشكرك جدا جدا على ذوقك. كمان عندي في كمان امال ماهر غاب، وفي انغام عن فرح غايب، ومحدش وممكن تخلي البرنامج من 5-9، وعايزه اغنيه عيونه دار. والله ان كان عليا اقعد من 5-5 يعني ما عنديش مشكله، بس هنعمل ايه. طيب في كمان عندي مي عصام. سليم بقى بعت لي النهارده رساله، يعني سليم برضو ايه بيجي لي كل فتره كده حبيبي منور الدنيا كلها، بعت لي رساله. ثواني معلش عشان الصوت كان مقفول، بس نسمع رساله سليم.
3: اهلا يا محسن، شكرا على الاغاني الحلوه دي. عامل ايه يا؟ بص انا مش عارف ازاي اشكرك. مش هو على فكره مش انا لوحدي اللي فرحان، ده ماما والعيله، ماما وبابا كله بالعيله.
2: حبيبي يا سليم، انت من غير ما تشكرني كلامك يا حبيبي وصلني والله، ربنا يخليك يا رب، تسلم لي على ذوقك. وبتقولي ماي كمان، في كمان عظمه على عظمه بتاعت كارمن ويوسف ودنيا، وكبالي كمان دي حلوه الاغنيه دي برضو، بقالنا كتير قوي ما جبناهاش. ماشي حاضر، عيني الاثنين. كمان ام روجي منور الدنيا، بتقولي مساء الخير والسعاده عليك يا سمسم ومنور الدنيا، ويلا ميني تورنيدو تامر عاشور وكل اللي بتقدمه جميل، ربنا يخليك تسلمي. سوما اسلام بتقول لا خليه بادر، احنا قلبنا طيب واكيد في بينهم عشره وموده حلوه. فكرتك طقم الحلة الحلو، ومعاه بوكي ورد وشوكولاته معلش، وربنا يصلح لهم الحال والله على هشام عباس، ويا ريت ميني تورنيدو لتامر عاشور. مش هنقول لا، دي سوما اسلام. انا عارف ان انتوا مش هتقولوا لا. طيب عندي ايموز كمان بعتالي برضو من بدري والله، بتقول اجمل حلقه ومكسر الدنيا، ربنا يخليكي. يا ريت اغنيه محمد محي طلب خاص، وفيها كلمه تغيب لسه فاكر، احنا جبناها طبعا، هي معلش هي بعتها من بدري، بس انا لسه شايف الرساله دلوقتي. وبتقول انا كنت زعلانه، بس بعد ما بدات الاغنيه بتاعت هشام نور ومحمد محي ظبطت لي المود. وبتقول خليه يجيب لها طباخ للاكل وسفرجي عشان المواعين. لا بصي بقى، كون ان انت شفت امبارح او اتفرجت امبارح على فيلم الايدي الناعمه، خلاص ده مش ذنب الراجل خالص دلوقتي ان هو يجيب الحاجات دي كلها. ايموز روقي وريح، يعني الاثنين مع بعض، سفرجي وطبخي، سفرجي وطبخي. انتوا عايشين معانا يا جماعه ولا ما حدش عنده فكره الفلوس بتيجي ازاي؟ طيب معلش يا وليد، بص انا برد بالنيابه عنك والله، لو انت سامعنا دلوقتي انا برد بالنيابه عنك، احنا زي ما استقرنا كده طقم الحيل 22-20-18 بس، وانتهينا على كده، وانتهينا على كده. في واحد بيقول لك انا قلت الطلاق اوفر. يا ابني بيقول انا عصام. ليه عصام؟ كان زمانك قاعد معايا دلوقتي، خليتنا املك يا اخي. ليه عليه عصام؟ كاتش 20 جنيه يا ابني. بس بقى حبيبي بقى، بس بقى مش عارف انتوا الموضوع ده عاجبكم قوي ليه كده. كهرمانة لأن عيالك عندي شغل. يا ريت ميني تورنيدو ويكون كبير لتامر عاشور. حاضر عين الاثنين. كمان كابتن حمادة حبيب منور الدنيا كلها بيقول لي عم المجال ربنا يخليك احلى مساء عليك والحلقة جامدة بجد. انا سايق العربية بفكرك اني بسوق بسرعة زي ما قلت لك امبارح. نورين وصوفيا معايا وبيسمعوك وبيسلموا عليك كتير. طب يا طب ابو كباتن بلاش عشانك خلاص انت راجل شمخر خلاص يعني معاك نورين ومعاك صوفيا يعني خاف عليهم. طيب خاف عليهم والنبي يعني في حاجات كده ملهاش كبير. لا السواق ليها كبير ولا البحر ليه كبير ولا العوم ليه كبير وفي حاجات برضو واحد ملهاش كبير. المهم ما علينا دلوقتي. عمرو ابو جبل حبيبي منور الدنيا انت غايب بقالك كام حلقه وانا هعديها لك ماشي. بيقول لي جيت لكم متاخر بتنده عليا يا مستر. لا كان حد بيستعين بالافيه اللي احنا بنقوله ما بيننا وما بين بعض وهو ده اللي خلاك تظهر دلوقتي. انت اخر مره بعت لي يوم 26 سبتمبر. انا مش هتكلم والله العظيم ثلاثه ما هتكلم. انا اول ما اقرا رسالتين ثلاثه تبداوا تتشهروا وبتتغيروا عليا انا بالذات ماشي. مسا مسا عظمه على عظمه يا حسام انا امام منور الدنيا كلها امام مساء الفل عليك. طيب انا لسه في رسائل كتير هرجع اقراها وفي رسائل انا محتاج اسمعها في الفاصل وبعدين نرجع نلعبها وكل الحاجات. طيب في طيب طبعا انا قلت تامر عاشور كله راح. ازيك يا حسام يا سيدي على البدايات الجميله. انا سمعتك امبارح ويوم الجمعه هو فعلا معاك مفيش نوم. كانت حلقه جميله قوي واغاني اليسا كانت تحفه وسجلتها كلها مع صوتك طبعا وانت بتقول مفيش نوم مع حسام عصام عسل ربنا يخليكي مشكورك وطول الحلقه مبتسمه وانا بعتلك من بدري وتامر عاشور معاك طبعا. دي مين اللي بعت دي؟ اسماء. ربنا يخليك يا اسماء يا رب منوره الدنيا. وانا ببقى مبسوط والله لما بتقولوا لي ان انتوا سجلتوا حاجات من الراديو وسجلتوا حاجات من البرنامج. دلوقتي الاستاذ وائل جسار ليه تلات اغاني والتلاتة احلى من بعض والتلاتة عايزين نلعبهم فقلت برضو نعمل له كده ميكس صغير باغاني كلها مع بعض عشان نلحق نجيبها لان هي كمان اتطلبت كتير من المره اللي فاتت. زي ما قلت لكم وبفكركم مره تانية النهارده الفلاشه بتاعتنا الجزء الثاني من كلمه غايب وكل مشتقات الكلمه دي جوه الاغاني. فكروا دوروا ابعتوا كل ما هيكون موجود معانا في الساعتين الجامدين على الراديو 90 90 رقم الواتساب 010 400 90 90 4.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
2: رجعنا ومكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، مكملين الفلاشة اللي بندور فيها على الجزء التاني من كلمة غايب. عايز اقول لكم سيلة بقى، سيلة يعني امر امر. بصوا بقى، بعت لي رسالة بتقول لي فيها ايه. بص،
3: بحبك كتير قوي، وكمان مص فيك.
2: والله العظيم انا اللي بموت فيك، احلى سيله في الدنيا. ومامتها اسماء هي اللي بعتالي الامل، عفوا مامتها امل هي اللي بعتالي الرساله. وميرسي على كلامك الحلو ان انت خليتيها تسجلي مخصوص، ربنا يخليك يا رب وربنا يخليها لك. شوفي اجمل بنوته في الدنيا كده. في عندي يونس، حبيبه يونس منور الدنيا، بيقول انا فاكر حلقه الفلاشه قلت لنا اننا ناخد سكرين شوت للاغاني عشان لو ما لحقناش نجيب الاغاني كلها. عندي السكرين شوت. انت بعت لي مستندات يعني، ماشي. بيقول لي عامر منيب ليل ونهار، ما يسليم قلبي بيحلم، ديانا حداد اماني جيتاره يا غالي، هشام عباس فينو، حماده هلال مستني ايه، شيرين وجدي لو بينا ايه، ولسه في كمان اغاني تانية كتير، ونوال الزغبي وحاجات عظيمه. ودايما يونس راجل ذواقه وبيعرف يعمل شغل عظيم. عندي كمان كنزي بتقول يا غايب، ولو على قلبي فضل شاكر، يا غايب عن عيوني رجاء بن مليح، ريحه الحبايب وخليك فاكرني عمرو دياب، اغيب اغيب غياب وفرق دايما في بالي، سبت فراغ كبير عمرو دياب ما شربتش من نيلها، اللي قابل حبيبي عين ونني اكتر واكتر شيرين، ولسه كمان كبالي برضو اغاني تانية كتير. دي كنزي. كمان عندي اول مره بعتلك، انا محمد من دمياط، اختياراتك كلها جامده للاغاني، بمسي عليك وعلى عم حسن ومحمد المطيري ومحمد بصل وابو عطايا زمايلي في الشغل. وفي يقول لي احمد سعد غيابك طال، منور الدنيا كلها يا محمد، وتحياتي ليك ولكل اهل دمياط. كمان مساء الفل يا صاحب السعاده، ممكن ميني تورنيدو للمطرب النوبي احمد منيب، طلبته منك كتير عشان اختك، نتعشم بقى عشان اختك مطحونه في المذاكره. عندي ثالثه اعدادي ورابعه ابتدائي، وغير طبعا الانسه عايده ذو السنتين، يعني احلى صداع، فرفشني بقى، انا اديتهم بريك لحد ما الحلقه تخلص عشان افصل شويه. طب كويس، بس طب ما انت عارفه ان الميني تورنيدو بيبقى بكره، يعني النهارده لو عملنا ميني تورنيدو بيبقى اغاني ليها علاقه انت معلش، هو انا عارف ان انا بتكلم في كلام فاضي، بس هو سيستم والله اخرج بره السيستم. لا اصل مين اللي حاطط السيستم؟ انا، فانا اعمل كده في نفسي يعني، مش معقول. بس بكره والله ممكن نعمل كده، اجيب لك ميني تورنيدو لاحمد منيب، وربنا يقويك يا رب على المسؤوليات العظيمه، ثالثه اعدادي ورابعه ابتدائي، وعايده دي كمان تلاقيها مشيباكي، ربنا يخليهم لك يا رب. طيب في عندي كمان امينه منوره الدنيا بتقول لي غايب تامر عاشور، غايب محمد حمائي، غايب عني شيرين، غايب عني ليه فضل شاكر، وغايب فريد. انا عايز اشوف بتاعه فريد دي، اعتقد هتبقى لطيفه جدا. في مساء الفل عليك يا سمسم، حلقه خطيره كالعاده، ايه العظمه دي، بس مفيش اغنيه جلت منك بصراحه. دي دو من اسماعيليه، ربنا يخليك يا دو. مش هطلب اغاني ولا حاجه، انا بثبت حضور بس من داخل المطبخ، وريحه الكبده الاسكندراني مفحفحه، تستاهل بقك يا سمسم. هل، ومعلش ان انا هتكلم في التفصيله دي، هل لما بتعملوا كبده اسكندراني تاكلوها في عيش فينو اللي هو رفيع، ولا عيش بلدي اللي هو برده، ولا رز ابيض وطحينه؟ يعني برضو وضحي لي، عشان انا بحب التفاصيل اللي زي دي، لان انا هقول لك انا بحبها ازاي، يعني فاهمه ازاي. فكلنا برضو ايه اهو، يعني يبقى برضو عندنا كل الحاجات، ونقدر ان احنا نستفيد من بعض، ويبقى كله جميل. دلوقتي عندي منى خلف منور الدنيا بتقول ازيك يا نجم، حلقه متالقه كالعاده ومطرقعه، تغيب عن عيني من تاني، وائل جسار لسه جايبينها، وانت حبيبي غايب عن عيني، رامي صبري. انا مش عارف ايه الاغنيه دي، يعني حاولت ادور عليها مش فاهم قصدي هي، واكيد قايلها في وسط اغنيه هي ما اسمهاش كده، بس هشوف. حاضر. وبتقول الاغاني جامده جدا، والحلقه بدات بدايه حلوه قوي، ربنا يسعدك زي ما بتدخل الفرحه لقلوبنا، ومساء الورد. دي منى خلف، ربنا يخليكي يا منى. كمان عندي رحاب بتقول احنا بناكلها في عيش بلدي، ماشي. في حسام، اين لارا؟ ما سمعناش صوتها ليه؟ دي ايمان، والله ده سؤال يسال لمي عصام، فين لارا؟ عندها ميتنج ولا ايه؟ ما جاتليش النهارده صحيح، ولا بعتت لي حاجه. ايه يا مي ده، هي لارا شوفيها فين. كمان عندي دعاء عبد الملك، مساء الفل عليك منور الدنيا، وبتقول الله على الروقان يا نجوميه، ربنا يخليك يا رب، تسلمي ويا رب تكون كل الاغاني كده عجباك. طيب احنا ايه، احنا ايه، احنا هنروح نسمع الاغنيه اللي جايه دي برضو من الاغاني اللي طلبت النهارده واللي فيها كلمه غايب ومشتقات الكلمه، وهنرجع بعدها على طول ومكملين. لما نرجع بقى عشان نكمل راجع لكم بالميني تورنيدو بتاع تامر عاشور، فهتتبسطوا والنبي هتتبسطوا. يلا بينا، ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين، واعدائك كترت، اعدائك كترت قوي. هيثم شاكر راجعين ومكملين، يلا

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: على طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: انا اسمي ادم وعندي 8 سنين. في يوم من الايام كل الناس حواليا ابتدوا يستخدموا كلمات انا ما كنتش فاهمها، سرطان الدم، كيماوي، علاج. وبعدين فهمت اني ما كنتش بحارب وحش. في الاول كنت بستغرب ليه كل الناس بتسالني عن اسمي، وبعدين عرفت انهم كانوا عايزين يتاكدوا ان كل دواء بيتاخد مخصوص ليا انا. قبل كل جلسه علاج كانوا بيفحصوا كل حاجه كويس جدا. السرطان مش يوم واحد، ده أيام كتير وزيارات كتير للمستشفى وأدوية كتير وناس كتير بتساعدني إني أفضل بأمان. بابا وماما كانوا عارفين العلامات اللي لازم ياخدوا بالهم منها عشان حد علمهم. توعية المريض بقت جزء من حمايته والحفاظ على سلامته. أنا كنت فاكر إن الدكتور هو بس اللي بيعالجني، دلوقتي عرفت إن كل الناس حواليا كانوا بيحموني. وحماية سلامة المرضى مش بس حمية علاجي، دي كمان حمية طفولتي.
3: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمانها.
5: اكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
2: والساعتين دايما جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. رجالة من جديد لسه مكملين مع بعض، وفاضل يعني 14 دقيقة تقريبا بس هنعمل فيهم شغل عالي قوي قوي قوي قوي قوي يعني. طيب دلوقتي عايز اسلم جدا على كل الناس اللي موجودين منورين الفان بيج من اول دقيقة، الحقيقة عاملين مجهود خطير. نورهان عبدين بشكرك جدا جدا، مرسي على الكلام الحلو. مروه مكارم كمان الف الف شكر. عبير شميس وام روجي واميره سيد وخالد درباله وشيماء عثمان وميرا وميزو والاستاذه بكيزه وكمان مي اسماعيل، كل الناس منورين والله العظيم الدنيا وعاملين شغل عظيم عظيم عظيم. ودعاء عبد الملك كمان. طيب دلوقتي بقى عندي رساله حلوه من شمس نسمعها برده مع بعض.
3: انا شمس وعايزك تشغل لي اغنيه هنا مصر وهنا قلبي بحبها.
2: انا بقى ايه المشكله ان الصوت قطع، فانا بس عايز اغنيه انا مصري وايه يعني، قوليها لي بس تاني كده واجيبها لك. وكمان بقى عندي لارا يعني استجابت لاصوات الجماهير وبعتت لنا رساله برضو.
4: ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ شكرا طنط اللي ساعدت عليا، بحبك.
2: تقول لكم شكرا لكل الناس اللي سالت عليا. لارا وقتها ما بقاش ملكها. انا بس حابب اعرفكم، لو انتوا فاكرين ان البني ادم هيفضل، لا لا، الشهره ليها احكام، الشهره ليها احكام. هي يعني استقطعت من وقتها النهارده عشان تسجل لنا الرساله دي. حبيبه قلبي لارا، ما اقدرش اعدي يوم من غير ما اسمع صوتها، منوره الدنيا كلها. طيب عندي كمان بسرعه قوي، انا مبعوت لي بقى اسعار ثلاجات الاطباق واليعني قصه بقى، بس دخلنا في موال بقى ما بعد موال. طيب عندي صفيه بتقول بعمل كبده الاسكندراني فينو صغير وطحينه وبطاطس محمره، الله يفتح عليك لينا، ولازم رز ابيض عشان فادي بيحبها مع رز وبالسمنه كده وعيش بلدي، وكل واحد وليه طريق. انتوا الحمد لله ان احنا في اخر الحلقه برضو، عشان ايه الواحد دماغه مش عايزه تروح في حته كده ولا كده. بناكل الكبده تعيش فينو، وبعدين لسه قايل خلاص، وطحينه وقرنين فلفل، دي سوما اسلام الله يفتح عليك. بتقول لي يا سيدي على هيثم شاكر، انا احترم اللي كتب فلفل ده، هي بيبقى فيها بس لا اللي هو بقى ايه يعني لوحده، ده اللي هم بيبقوا على جنب الطبق دول حلوين قوي قوي قوي. طيب دلوقتي في برضو عندي، انا عندي سؤال اسال ولا بلاش، مسجاتي مش بتتقري ليه؟ انا بالذات انا عملت مصيبه ولا ايه، ولا اتعمل لي بلوك؟ ما انا بقرا الرساله اهو، هيتعمل لك بلوك ازاي؟ المهم يعني هو ده اللي انت بعته لي النهارده، او اللي انت بعته لي النهارده. ثانيه واحده بس، انا بحاول ادور على الاسم، طبعا لو كتبناه من الاول كنت وفرت عليا كتير. دي الاستاذه رورو، والله يا استاذه رورو الرسائل كلها بتوصل. هو ممكن اكون بس امبارح ما شفتش الرساله ولا حاجه، غصب عني يعني ما اقصدش. روبي كمان مساء الفل عليكي، في منوره الدنيا كلها. في كمان وبعدين فينو سلطه طحينه وفلفل حامي وليمون كتير. طبعا اميره من القاهره منوره الدنيا، انا ببسط قوي وانا بسمعك. والاغنيه يا غايب تعالى بتاعه راغب ماشي، وربنا يخليك تقولي حظي وحش اليوم ما شفتش رسالتي. منوره الدنيا كلها اميره، معلش والله لو انا اتاخرت بس في قرايه الرسائل، بس صدقيني يعني انا بحاول اعمل كل ما ممكن يتعمل عشان اقول كل الرسائل، لكن دايما الحلقات بتخلص بيبقى فيه برضو جزء ما اتقالش، وده نظرا لضيق الوقت. وحتى يوم الجمعة ما بنقعد مع بعض براحتنا برضو يعني، الحمد لله ربنا ما يحرمنيش منكم ويديمكم عليها نعمة. دلوقتي لقد وعدت ان احنا هنعمل طبعا برضو مدام فاطمة، عايز اسلم عليها جدا، بعتلها شوية اغاني لعامر منيب، نسمة زغروطة مبسوطة جدا جدا جدا، تعرفينها طبعا.

0: انا وعدتكم بتامر عاشور ميني تورنيدو على الضيق كده على الضيق. ها وهنرجع بعدها على طول عشان للاسف هنرجع نختم حلقتنا خلاص النهارده. راجعين مكملين الساعتين الجامدين.
1: انا المره دي مش فارق معايا رجوع

حقك عليا والله. انا اخر حاجه اعملها في الدنيا ان انا اقطع اغنيه، بس لازم اختم يعني، لازم اختم لان خلاص انا في النو تايم. مش عارف ليه بفكر كده ان تامر عاشور يكون من ضمن المرشحين للتورنيدو يوم الجمعه، بفكر يعني لسه كده قاعد بقلبها في دماغي، بس حاسس ان انتوا محتاجين اللحظه دي. المهم بسرعه هقول شويه اسامي بسرعه جدا. هاله منور الدنيا كلها، وانا اسف جدا جدا جدا على اللي انت بعتي من بدري، انا ما شفتش غير دلوقتي. ايموز بشكرك جدا، ساندرا كمان، مروه عبد الحليم، شيماء، صفيه، مي عصام، وفاء، في كمان عندي سوما، بشكرك قوي اميره ربنا يخليكي، عندي كمان رحمه، الف الف شكر ليكي. احمد خالد بشكرك، سعد محمد تسلم لي على ذوقك، حاتم كمان تسلم لي، الف الف شكر. ولسه ورحاب بشكرك جدا، منى يوسف، لسه في اسامي ثانيه كتير، ولكن لازم خلاص اختم حلقتنا دلوقتي فورا. عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. بكره ان شاء الله قبل ساعتين من دلوقتي حلقه جديده بين الساعتين الجامدين. كنت معاكم حسام عصام، يا رب كل الحلقه عجبتكم ودقائق، وهيكون موجود معاكم رامي الحلواني وسالي سعيد، وحلقه جديده من رايح ولا جاي. اقابلكم بكره ان شاء الله وساعتين جداد، ولكن ساعتين

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وخلال الاجتماع هنأ الرئيس السيسي رجال القوات المسلحة بهذه المناسبة، مؤكدا أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المسلحة بما يمكنها من أداء مهامها في الدفاع عن الوطن وصون مقدسات وحماية مقدراته، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات غير مسبوقة. وفي كلمته بمناسبة ذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، أكد الرئيس السيسي أن نصر أكتوبر العظيم كان ثمرة سنوات من العمل الدؤوب والإعداد المتقن، موجها التحية لروح شهداء مصر الأبرار وأسرهم، مؤكدا أن مصر لن تنسى أبدا أبناءها الأوفياء وستظل ملتزمة بتقديم كل أشكال الدعم لهم. وخلال كلمته أيضا أكد الرئيس السيسي أنه على علم بالأعباء المعيشية التي تبقي كاهل الأسر المصرية، معربا عن تقديره لصبرهم وتحملهم. وأشار الرئيس لأن الدولة لم ترضى الاكتفاء بإدارة المشكلات المتراكمة عبر عقود طويلة دون حلها، موضحا أنه تم اختيار الطريق الأصعب بتحمل الدولة مسؤولية الإصلاح ومواجهة التحديات ووضع حلول جذرية لها. الرئيس السيسي أكد كذلك أن الدولة المصرية قوية بمؤسساتها، متماسكة بإرادة شعبها، وقادرة على حماية أمنها القومية وصون مقدراتها والحفاظ على استقرارها، مشددا على أن دول الخليج العربي يعتبر جزءا يتجزأ من الأمن القومي المصري. كما شدد الرئيس السيسي على أن نهر النيل شريان الحياة لمصر وأساس وجودها، مؤكدا أن حصة مصر المائية هي حق تاريخي وقانوني راسخ لا يقبل الانتقاص منه أو المساس به. الفريق أشرف سالم زهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أناب قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة، وذلك بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 2027-2030، مؤكدا أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة. رياضيا، منتخب فرنسا يلتقي بلجيكا، بينما يواجه منتخب إيطاليا نظره تركيا في العاشرة إلى ربع مساء في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري.
0: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: مساء الخير مستمعي الراديو 90 90. انت بتسمع رايح ولا جاي، سالي سعيد ورامي الحلواني من دلوقتي ولحد الساعة 9. بمسي على كل بيسمعونا، بقول لك مساء الخير، مساء العزة، مساء الكرامة، مساء يعزف ألحان النصر على تراب سينا الحبيبة من قلب القاهرة. وفي ذكرى المجد العظيم برحب بكم في حلقة استثنائية جدا من رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على هوا الراديو 90 90، دايما هواها مصر. يا سالي
1: يا رامي، مساء الفل عليك واهلا بيكم في ليلة مش مجرد احتفال، لتبقى زي استعادة كده لروح غيرت مجرى التاريخ. في النهاردة في رايح ولا جاي احنا ليه بنتكلم في ده، بنقول ان احنا جايين من تاريخ عريض جدا، تاريخ أذهل العالم وعبور أذهل العالم، ورايحين للمستقبل بروح أكتوبر اللي مش بتموت جوانا أبدا.
0: النهاردة مش هنقف عند حدود ذكريات الميدان وبس، هنحاول كده نغوص في أعماق العقلية المصرية اللي حققت المعجزة، هنحلل النفسية اللي رفعت الستار عن عبور القناة، وحنلمس كمان معاكم الجوانب الاجتماعية والفنية والتاريخية اللي شكلت روح النصر في 73 اللي عايشة معانا لحد اللحظة اللي بنتكلم فيها في 2026. أهلا بيكم.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه رايح ولا جاي نكمل معاكم رامي الحلواني وسالي سعيد. والنهارده بما اننا يعني يوم 5 اكتوبر فقررنا ان احنا انا ورامي نتكلم عن الفن ولكن بطريقه اخرى. بما اننا بنتكلم عن الفن ومعانا ضيوف وفنانين الحقيقه قررنا النهارده نعمل كده زي ايه، بنفكر مع بعض او بنفتكر مع بعض الافلام. كنا ناخد كده اجازه واحنا صغيرين يا رامي فاكر، وبنتفرج يوم 6 اكتوبر بنتفرج على كل الافلام العظيمه اللي كانت بتمجد وبتجسد روايات الابطال اللي حاربوا واللي دفعوا عن دم وتراب هذا البلد. افلام كتير جدا من زوايا اخرى ومسلسلات كمان بالمناسبه، يعني مش افلام وبس ولكن كمان مسلسلات بتؤرخ لفتره مهمه جدا في حياه بلدنا، بتؤرخ لابطال عاشوا في الظلم، وبتيجي الدراما وبتيجي السينما علشان تتذكرهم. وده دور الدراما والسينما بشكل عام، يعني ان احنا في نفس الوقت الابطال دي بتعيش في وجداننا لما بيتم تجسيدها على السينما وبيتم تجسيدها على شاشات التلفزيون، فبنفتكرهم فبيعيشوا في وجداننا اكتر واكتر. وفي ابطال كتير جدا وفي قصص كتير جدا لسه ما طلعتش على فكره يا رامي، في حاجات كتير جدا في جعبه المخابرات المصريه وكلها نفسنا ان احنا نشوف الاعمال دي حقيقه، وبتطلع واحده واحده وبنشوف في اعمال لحد هذه اللحظه في رمضان. مؤخرا كان متؤرخ للفترات اللي احنا عشناها قريب في الفتره اللي فاتت دي كلها العشر سنين
2: بالظبط. اكيد
1: اللي انا عايز اقوله ان في قصص ياما احنا ما شفناهاش عن ابطال حربوا علشان البلد دي تفضل عايشه، وافلام كتيره جدا اتكلم بقى انت عنها يا رامي عشنا معاها.
2: أنا
1: بقى
2: افتكر مثلا ان اغنيه على الممر ده طبعا كان يعتبر يعني من اول الافلام اللي دخلت في الجزئيه دي،
1: لانه كان بيتكلم عن فتره حرب الاستنزاف ما قبل 13
2: فعلا. والفيلم تم عرضه على ما اظن في 72 من بطوله كان الراحل محمود ياسين وصلاح عبيد وصلاح سعداني ومديحه كامل، وكان من تاليف علي سالم ومصطفى محرم واخراج علي عبد الخالق. ده كان من اول الافلام اللي جسدت بطولات الجيش المصري في حربه لاسترداد سيناء. احداثه كانت بتدور عن فصيله مشاة مصرية بيتم حصارها خلال حرب 67 وهم بيدافعوا عن احد الممرات الاستراتيجية في سيناء ورفضوا الاستسلام.
1: في افلام كتير جدا هنتكلم عنها على مدار الحلقة النهاردة، بس في فيلم تحديدا يمكن ده اللي هنتكلم عنه كمان شوية حتى كمان باستفاضة مع
2: عايشين معاه لحد النهاردة وبيظهر على السوشيال ميديا
1: طبعاً.
2: الطريق
1: الى إيلات.
2: الى إيلات.
1: ده طبعا تم انتاجه سنة 94 وكان ابطاله بقى العظام اللي احنا استمتعنا بفنهم، نبيل الحلفاوي، عزت العليلي، صلاح عبد الفقار، فاكر محمد سعد، فاكر
2: طبعاً
1: يعني
2: طبعاً.
1: ابطال كتير جدا كانوا موجودين في الفيلم ده. فمادلين طابر يعني كانوا من الافلام فعلا زي ما بيقولوا الخالدة، كان طبعا من اخراج المخرجة انعام محمد علي، وكان يعني بتناول احداثه دور الضفادع البشرية ودورها خلال حرب الاستنزاف في تدمير السفن الحربية للعدو ببناء إيلات.
2: مستمرين في رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90. لكل اللي بيسمعونا عندهم حكايات من أجدادهم من أبائهم أيا كان عمرك إيه، لو ليك ذكرى اتحكت لك احكيها لنا وكلمنا على 2-18-10-8-66 يكون ليها علاقة بالأجواء في هذه اللحظات حرب أكتوبر 73 وإحنا بنحتفل بالذكرى 53 بيها. نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: اتحاد الكرة يعقد اجتماعه الدوري يوم 12 من أكتوبر لمناقشة تقارير المنتخبات الوطنية. منتخب الشباب يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الحسم غدا أمام الجزائر في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا. هانز فليك المدير الفني لبرشلونة يدرس الدفع بحمز عبد الكريم في مباراة الفريق أمام ختافي بالدوري الإسباني. أنباء عن عودة كريستيانو رونالدو إلى منتخب البرتغال بعد انتهاء أزمته من المدير الفني للمنتخب الفني جورجي جيسوس. الجزائري رياض محرز يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة تمهيدا لإتمام انتقاله إلى صفوف نادي الشمال. الإسباني فران توريس يفوز بجائزة لاعب شهر سبتمبر بالدوري الفرنسي. وأخيرا ريال مدريد الإسباني يقترب من حسم التجديد للثنائي بيلينغهام وجولر.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9.

0: حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات.
1: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: عشان نفهم عظمة 6 أكتوبر لازم نعرف أن فكرة العبور عند المصري أو المواطن المصري مش مجرد خالص خطة عسكرية. دي بتبقى زي جينات كده ممتدة من أيام أحمس وطرد الهكسوس من ساعتها بقى.
1: الله عليك، والله عجبني التشبيه جدا. التاريخ دايما بيقول ان الشخصية المصرية شخصية هادية، شخصية صبرة، لكن لما التراب الوطني يتدنس بيتحول الصبر لبركان تفكير وتخطيط وتنفيذ. اكتوبر كان امتداد طبيعي جدا للإرادة المصرية عبر آلاف السنين، انها مصر يا سادة بلدنا.
0: واحنا طبعا كلنا كنا عارفين ده وشفناه من الافلام والبرامج كتير، بس كان نفسيا الوضع غير مؤهل لحرب خالص في مصر عشان تبقى فاهم. يعني كان دايما بيتقال العالم كله قبل اكتوبر كان شايف ان خط بارليف ده حائط ما ينفعش حد يخترقه او يعديه. فالجندي المصري والخطط المصرية قصروا العقدة النفسية دي قبل ما أي بالظبط. يعني ما فيش بقى أي حاجة، هو كسروا العقدة أصلا قبل ما يكسروا الساتر، وده عامل نفسي مهم بالمناسبة.
1: كسرناهم كتير الإسرائيليين في حرب 73 بالانتصار العظيم، لما رجعناهم كمان بالكاستور. فاكرة الكاستور ده ماركة عالمية مسجلة مصرية، يعني فاهمة. أرجع تاني للجزئية النفسية اللي اتكلمتي فيها، وده اللي بنسميه يعني في علم النفس تفكيك الخوف بالوعي والإيمان. المصري ما استسلمش للحرب النفسية أو إشاعة اللي كانت بتتقال ساعتها أن الجيش العدو ده اللي هو الجيش الذي لا يقهر، لكن بالإيمان وبالهدف والتخطيط العلمي وتحويل الإحباط لطاقة غضب بناءة اتكسر الستار النفسي قبل ما تتدفق المياه في الساتر الترابي الإسرائيلي خط بارليف المزعوم.
0: ده أصلا ممكن يقيسه على أي حاجة في حياتنا، أي خوف إحنا ممكن نكون بنواجهه في حياتنا، أي كلام ممكن نقول أنت ممكن تتغلب عليه بأن أنت تبقى شايف نفسك أن أنت أقوى من ده، حتى لو تقلك أن أنت لا يمكن تكسب، أنت هتخسران كده كده، أنت مش هتنجح، أنت هتفشل. أنت لو كسرت ده نفسيا ووثقت في نفسك وقدراتك في الحياة هتعدي ما هو أصعب ما في الكون.
1: الإرادة، أنت مصري هتقلق وتحبط من أجواء محيطة بيك في وقت ما، حتى لو في الوقت الحالي بتشوف تحديات وبتشوف أزمات، شوف تاريخك هتعرف بالتأكيد مستقبلك. أنت لسه مكمل سالي سعيد ورامي الحلواني معاك في رايح ولا جاي على هواء الراديو 90.90، وحلقتنا مكملة. وشاركونا تاني على 2-18-10-8-66 رقم التليفون، والواتساب على 010-400-90-90-4.

0: من اسكندريه لاسوان.
1: الحمد لله وشكرا جدا على وجودك معانا. وطبعا حضرتك رمز من رموز واحد من اهم الافلام اللي ناقشت او اتكلمت عن فتره الاستنزاف والفتره التي كانت قبل انتصار اكتوبر، فيلم الطريق الى ايلات، وحضرتك مخرجه لفيلم عظيم عايش في وجداننا منذ انتاجه لحد هذه اللحظه.
2: يعني يا استاذة انعام، في وقت اقدر اقول كان سائد فيه ان افلام الحروب والعمليات العسكرية دي بتبقى نوعا ما حكر على المخرجين الرجال، حضرتك دخلتي بكل شجاعة، عملتي الطريق الى ايلات، احساسك ايه وقتها لما تعرض عليك الفيلم؟ ازاي صنعتي فيلم عسكري بهذه الدقة بشهادة قادة البحرية في القوات المسلحة وقتها؟ صحيح. ان مفيش غلطة تكتيكية واحدة تم رصدها.
0: الحقيقة أنا لما الفضل كان أن أنا أجي أحرج الفيلم ده كان للأستاذ ممدوح الليثي،
1: ده كان رئيس قطاع الإنتاج في وقتها
0: على طول اتصل بي وقال لي نعم أنا هبعت لك على البيت السيناريو، قري وقولي لي رأيك فيه. فعلا بقى السيناريو جالي فقريته، وبعدين اتصلت بيه تليفوني قلت له استاذ ممدوح انت ما نسيتش، انت ما غلطتش في يعني في رقم التليفون او في يعني
2: في الاختيار
0: عنوان البيت. قال لي ليه؟ قلت له ده يعني مستند حربي من الالف للياء، وانا لا دخلت جيش ولا يعني لي علاقه بالشؤون الحربيه. قال لي هتعمل ايه؟ قلت له ازاي انا يعني انا ما عنديش الثقه اللي عندك دي. قال لي هتعملي. قلت له الحقيقه يعني طب سيبني افكر. قال لي اتفضلي فكري. وبعدين بعدين قال لي
1: اتفضلي فكري بس هتعمليه برضه.
0: ايوه
1: اكيد اتفضلي فكري براحتك بس هتعمليه.
0: ايوه يعني المهم قلت له بس انا عايزه يعني اقابل الضفادع البشريه الحقيقيه وعايزه اتكلم معاهم يعني. وقال لي شوفي كل طلباتك متاحه ما عدا انك تقولي مش هعمله.
1: طيب انت بقى انت قلتي له جمله مهمه، قلتي له انا لا دخلت جيش ولا عارف حاجه عن الجيش ولا الحربيه ولا الحاجات دي، انت بقى نفسيا ذاكرتي ازاي مع نفسك حتى من غير ما تقابلي الابطال العظام اللي انت سردتي قصتهم؟
0: لا انا قابلت الابطال العظام عشان اشوف احساسهم ايه وغيره، خصوصا في عمليه تعتبر فدائيه يعني ممكن يروحوا وما يرجعوش. فالمهم الكلام بتاعهم او الكلام معايا يعني كأنه هم قاموا بالعملية من اسبوع يعني معنى انها ممتلئين بيها مش قادرين ينسوها مسيطرة عليهم. وبعدين قلت له يعني بس ده انتم ده عملية ممكن يعني تروح وما ترجعش. فلقيت ابتسامة كده بريئة، قالوا لي يا فندم احنا كنا بنتخانق عشان نروح للعملية لان كان بيعملوا لنا اختبارات، ولما لو حد فينا بيوصف في الاختبار كان ممكن يعيط يعني يبكي، وده حصل
1: وده شفته في الفيلم برضو.
0: بالظبط.
2: ده بقى يا استاذة انعام يعني هيخليني اسألك سؤال مهم جدا جدا جدا. دايما الصورة النمطية للبطل العسكري انه ما بيخافش ما بيتهزش، لكن حضرتك في الفيلم اظهرت المشاعر البصرية الحقيقية، الخوف، القلق، الشوق للاهل، زي حالة اناوي قبل فرحه او مرض حسين وقتها. ازاي قدرتي توازني بين اظهار الانسانية نفسها دي كلها من غير ما تمسي هيبة المقاتل المصري او تقللي من بطولته في سياق الحدث؟
0: ده حقيقي يعني. يعني
2: أسئلة عميقة، بس احنا معانا انعام محمد علي مع حفظ اللقب، فيعني احنا معانا عظيمة من عظيمات مصر.
0: يعني اقول لك حاجة وانا بكلمهم يعني في اكتر واحد يمكن اثر فيا ومنساش كلامه يعني اللي قاله، بقول له يعني انت قال لي وانا

0: انا كنت وانا بربط اللغم، اللغم ما ارتبطش يعني، ما مسكش يعني. فقال لي قلعت حزام الرصاص اللي بيخليني اغطس في الميه ومحدش يشوفني يعني. طبعا معناها قلع حزام الرصاص اللي بيخليه خاطف في الميه معناه
1: انه يطلع لفوق.
0: وخدت خد الحزام وربط بيه اللغم. قلت له الله كده انت
1: هتطلع
0: يعني
1: هتطلع على
0: وش الميه، واي عسكري ماشي على البر هيضربك هيموتك
1: بالظبط.
0: فقال لي انا يعني لو الحزام الرصاص ده ما ربطش اللغم والعملية يعني تنجح، كنت حضنت اللخم بجسمي لغاية لما ينفجر. تخيل انك تسمعي او تسمع
2: العقيدة العسكرية المصرية
0: اللي هم الضفاد الحقيقيين وهو بيقول الكلام ده. غيروا يعني ايه، نقلولي احساس بالجرأة وبالشجاعة وباني روحه ارخص من وطنه. ان هو مستعد، لازم العملية تتم يعني تتم، ويعني زي ما احنا شفنا في الفيلم ان اللي بكى وعيط لانه ما قدرش يقوم بالعملية عشان عنده انفلونزا وهكذا. يعني
1: انت قلتي جملة فعلا، انت حتى طاقتك وبتتكلمي كانك فعلا لسه متكلمة معاهم دلوقتي. استاذ عنعم انا بشكرك جدا جدا ان انت ذكرتينا بلحظة يعني انت كمان كان ليك الحظ ان انت عشتيها معاهم وكلمتي معاهم، طبعا انتجتلنا وعملتلنا هذا العمل السينمائي الضخم
2: اللي بنفخر بانتاجه. يعني من سيدة مصرية، فيعني النهاردة كان لقاء عبر الهاتف، نتمنى يعني احنا نشوف حضرتك وجها لوجه وتنورينا في استوديو 90 ساين
0: ان شاء الله.
1: بإذن شكرا الله. شكرا لحضرتك. شكرا
2: المخرجة.
0: وكل مبروك والف مبروك لنا كلنا
2: دايما كده، المباركة موجودة بينا ومع كل انتصار وذكرة انتصار والانتصارات اللي جاية اكتر واكتر بإذن الله بإرادتنا المصرية. نطلع فاصل سريع، نرفع اذان العشاء ونرجع نكمل حلقتنا من رايح ولا جاي.
3: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة. الله.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وخلال الاجتماع هنأ الرئيس السيسي رجال القوات المسلحة بهذه المناسبة، مؤكدا أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المسلحة بما يمكنها من أداء مهامها في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته وحماية مقدراته، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات غير مسبوقة. وفي كلمته بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، أكد الرئيس السيسي أن نصر أكتوبر العظيم كان ثمرة سنوات من العمل الدؤوب والإعداد المتقن، موجها التحية لروح شهداء مصر الأبرار وأسرهم، مؤكدا أن مصر لن تنسى أبدا أبناءها الأوفياء وستظل ملتزمة بتقديم كل أشكال دعم لهم. وخلال كلمته أيضا أكد رئيس السيسي أنه على علم بالأعباء المعيشية التي تثقل كيل الأسرة المصرية، معربا عن تقديره بصبرهم وتحملهم. وأشار رئيس لأن الدولة لم ترضى الاكتفاء بإدارة المشكلات المتراكمة عبر عقود طويلة دون حلها، موضحا أنه تم اختيار الطريق الأصعب بتحمل الدولة مسؤولية الإصلاح ومواجهة التحديات ووضع حلول جذرية لها. الرئيس السيسي أكد كذلك أن الدولة المصرية قوية بمؤسستها، متماسكة بإرادة شعبها وقادرة على حماية أمنها القومي وصون مقدراتها والحفاظ على استقرارها، مشددا على أن أمن دول الخليج يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. كما شدد الرئيس السيسي على أن نهر النيل شريان الحياة لمصر وأساس وجودها، مؤكدا أن حصة مصر المائية هي حق تاريخي وقانوني راسخ لا يقبل الانتقاص منه أو المساس به. الفريق أشرف سالم زهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أناب قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة، وذلك بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 2027-2030، مؤكدا أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة. رياضيا، منتخب مصر للشباب يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الحسم غدا أمام الجزائر في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. انتصار حافل لجنود بواسل بذلوا أرواحهم فداء للوطن، فرحلت أجسادهم وبقيت أعمالهم. ذكرى نصر أكتوبر المجيد، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: جودي في 2019 تعبت شوية مكنتش قادرة تمشي، بعدين روحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح ده 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس ما طلبوش عمرهم فلوس.
2: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننه، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغده. عمل العمليه وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان، من على موبايلك، من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه في رايح ولا جاي رامي الحلواني وسالي سعيد وبنحتفل بنصر اكتوبر. نصر اكتوبر 73 كنت هقول بقى 53 في نفس الوقت فجت نصر اكتوبر 73 والذكرى 53 طبعا لهذا النصر العظيم. وزي ما كنا بنتكلم شويه بنتكلمنا عن الافلام والافلام اللي ارخت للفتره ما قبل 73 وما بعد 73
2: وثقت الفتره دي بشكل عام والانتصار المصري ويعني رصدت كل الجوانب سواء على الجبهه والروح القتالية عند الجندي المصري والأبطال في القوات المسلحة قواتنا المسلحة العظيمة وكمان الحالة النفسية في الشارع وانعكاسها على الأفلام بشكل عام. طيب في السياق ده بقى تعالوا نرحب كده على التليفون معانا الناقد الفني والمؤرخ الفني قبل الناقد الفني الأستاذ محمد شوقي. مساء الفل عليك.
3: مساء الخير يا أستاذ رامي ومساء الخير يا أستاذ سالي وكل السادة المستمعين.
1: سعداء جدا حضرتك معانا على الهوى وبنتكلم النهاردة عن نصر أكتوبر العظيم. وبما أن حضرتك مؤرخ سينمائي فهنتكلم عن الأفلام اللي تناولت حرب أكتوبر نفسها وما قبل حرب أكتوبر حتى الأفلام والدراما كمان برضو الدراما اللي تناولت الحياة الأبطال مثلا على سبيل المثال رأفت الهجان دموعه في عيون وقحة العميل ألف وواحد. أنا عمالة أتذكر كده بعض الأعمال الفنية والدرامية كمان اللي كان ليها دور في زي ما بيقولوا كده إيه إن أبطالنا دول يبقوا عايشين وعايشين معانا كده وفاكرينهم طول الوقت.
3: طبعا على طول هنفتكر أجمل أفلام السينما المصرية في عقب حرب أكتوبر مباشرة فيلم الرصاصة لا تزال في جيش.
1: طبعا
3: يعني أنا عايز أقول لحضرتك يا أستاذة سالي تخيلي حضرتك أن الفيلم وقت العبور بعد العبور بنص ساعة اتصل المنتج الكبير رمسيس نجيب بالنجم الكبير محمود ياسين وقال وطبعا بيهنوا بعض بالفرحة وفرحة النصر وقال له أنت قاعد عندك بتعمل إيه؟ يلا بينا ننزل نروح لإحسان عبد القدس عنده رواية اسمها الرصاصة لا تزال في جيش. هذه رواية كانت موجودة بالفعل لكن ما كانش فيها الفصل الأخير اللي كتب مخصيصا بعد نصر أكتوبر وتجسد بالفعل. راحوا بالفعل لإحسان عبد القدوس وقال لهم عايزين الرواية دي تتعامل كفيلم كمشروع فيلم سينمائي.
1: الحالة اللي انت بتحكيها دي يا استاذ محمد طبعا بدون مقاطعة كلامك يعني هو نفس الحالة اللي حصل عند المطربين راحوا عسكروا في استوديوهات الإذاعة وبدأوا يعملوا الأغاني اللي خاصة بالنصر ونصر أكتوبر والاحتفال بنصر أكتوبر. نفس الحالة دي زي ما انت بتحكيها بقى في السينما اهو.
3: هي كانت حالة عامة
1: صحيح.
3: هي كانت حالة عامة الشعب المصري كله كان عايشها خاصة لما تبقى مع الفنان. الفنان له وضعية خاصة فبيعبر عن نفسه وبيعبر عن الشعب كله من خلال فنه وده اللي حصل. وبالفعل بدأوا تصوير يعني بدأوا استعداد للفيلم يوم 14 أكتوبر بدأ استعدادهم للفيلم. كانوا بيصوروا في أجواء الحرب في كواليس الحرب كانت لسه يعني آثار الحرب كانت ما زالت موجودة لدرجة أن الفيلم عرض يوم 6 أكتوبر 74 يعني في نفس يوم في يعني كان من يعني بعد
1: سنة بالضبط
3: لا تزال في جيدي احتفالا بالعام الأول لنصر أكتوبر وحقق الفيلم نجاح ساحق. يكفي مزيكة عمر خرشد اللي لا يمكن ننساها الموسيقى التصويرية لفيلم الرصاصة لا تزال في جيدي. هذه الموسيقى اللي بتعبر عن مشاعر وأحاسيس النصر بكل ما فيه يعني هذا الفيلم من الأفلام العظيمة. والفيلم ده لأول مرة نشوف فيلم في السينما يعني في حوالي أكتر من ربع ساعة معركة دايرة أكتر من ربع أو ثلث ساعة تقريبا في نهاية فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي معركة حقيقية. وطبعا كان في كمان استعانة بجنودنا البواسل في القوات المسلحة المصرية تم الاستعانة بهم في أحداث الفيلم والفيلم تم تحت إشراف القوات المسلحة المصرية
1: طبعا.
3: وكان فيلم عظيم وتم تكريمهم من الرئيس محمد أنور السادات رمسيس نجيب ومحمود ياسين وحسين فهمي حتى محي إسماعيل اتكرم في هذا الفيلم فحلاقي لأن كان
1: عامل دور جندي إسرائيلي أو ضابط إسرائيلي
3: بالضبط. يعني عارف حضرتك الفيلم عمل حالة فنية عظيمة جدا وأصبح أيقونة من أيقونات سينما أكتوبر. مش هنحس يعني دائما نحس بحرب أكتوبر أو بانتصارات أكتوبر كل ما نتفرج على فيلم رصاصة الأسد.
2: بالفعل أستاذ محمد، إحنا كنا بنتكلم في أول حلقة خالص وافتكرنا الفيلم اللي وثق المرحلة اللي ما قبل 73 وانتصار أكتوبر في 73، كنا قلنا أغنية على الممر. على الممر، وحضرتك
1: اتعمل منه الممر بعد كده شبهه يعني المخرج الشريف عرف.
2: بالفعل اللي حضرتك ذكرته الرصاصة لا تزال في جيبي، حلو جدا. طيب من وجهة نظرك كده ومن متابعتك ومن كم الانتاجات اللي حصلت في هذا السياق، بان فكرة تناول حرب اكتوبر وتوثيقها بشتى الصور والمضامين المختلفة، ايه اكتر فيلم شايفه عبر عن حرب اكتوبر بشكل فعلي؟
3: هو طبعا لما ذكرنا فيلم أغنية على الممر، ده من الأفلام العظيمة جدا والكيل بتتنبأ بحرب أكتوبر، وخرج الجمهور من السينما وكانوا بيقولوا هنحارب. الجمهور خرج من السينما بيقول هنحارب بسبب فيلم أغنية على الممر، هذا الفيلم اللي كان يتنبأ بحرب أكتوبر. طبعا أنا بشوف أن السينما المصرية في الوقت ده اثرتش، يعني بعكس ما يقال أو يشاع أن السينما أثرت وإنها ما كانت، لا بالعكس، كان ده إمكانيات السينما. هذه الأفلام كانت بتعبر تعبير صادق عن الحدث نفسه، كانت رد فعل، السينما رد الفعل، السينما بتواكب الحدث. لكن أكيد طبعا أنا بشوف إن في أفلام زي فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، ده من أكثر الأفلام اللي فعلا نقدر نقول عليها كانت بتواكب الحدث وبتعبر وبتوثق اللي حدث نصر أكتوبر. أيضا فيلم العمر لحظة اللي قدمته الفنانة الكبيرة مكنت صباحي في عام 1978، وعايز أقول إن الفيلم ده الفيلم الوحيد اللي صور مذبحة مدرسة بحر البحر الابتدائية، وحنشوف الأغنية اللي صغها الموسيقار العبقري بليغ حمدي بكل أحاسيسه ومشاعره، يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي، بصوت الأطفال.
1: صحيح،
3: قد إيه هذه الأغنية العبقرية.
1: أصلا أنا فاكرة المشهد ده لحد هذه اللحظة من طفولتي، كان مأثر فيها جدا مشهد الحادث أو يعني استشهاد الطلبة في مدرسة بحر البقر والتلاميذ الصغيرة اللي كانت مدرسة بحر البقر.
3: المشهد يا أستاذة سالي اتطور بطريقة عبقرية من المخرج الكبير محمد راضي مخرج الفيلم والسيدة مجدة الصباحي، وده كان آخر ظهور سينمائي للسيدة مجدة الصباحي، وكان الفيلم من الأفلام المعبرة عن كل حاجة. الفيلم واخد بداية نكتة 67 حتى عبرنا إلى ونصف أكتوبر، وأغنية يعني أحلى حاجة
1: كان البطل الأستاذ محمد خيري.
3: محمد خيري وكان
1: صحيح.
3: أحمد زكي.
1: صحيح.
3: بالضبط، كان أحمد زكي
1: ومجيد عبد الله. أيوة. البطل الرئيسي كان قدامها محمد خيري، كان قدامنا فنانة مجدة.
3: أيوة، وبالضبط كان أحمد زكي أي بدور كان شهيد
1: ويستشهد
3: في أحداث الفيلم، وكان من الأفلام العبقرية ومن الأفلام الجميلة جدا
2: فعلا.
3: واتعمل بعد نص أكتوبر بثلاث سنوات، يعني ده كان فيلم بعد شوية عن أجواء وأثار الحرب، فاتعمل بعد ما الدنيا هدت شوية واتعمل بطريقة مختلفة. كذلك فيلم أبناء الصمت، أبناء الصمت من الأفلام العبقرية جدا، نور الشريف ومحمد صبحي ومحمود مرسي وسيد زيان وسيد، مجموعة كبيرة جدا من الجنود، وكل جندي فيهم له حلم بيعبر عليه. كان الفيلم من الأفلام العبقرية اللي تعمل أيضا بشكل
1: كان المخرج إيهاب رودي صح؟
3: لا، كان محمد
1: رودي برضو. أيوة صح، كان محمد رودي برضو. أيوة.
3: والفيلم تم فيه استعانة أيضا بجنودنا البواسل، كانوا موجودين أيضا في أحداث الفيلم، وحتى انهم كمان من كواليس الفيلم كانوا بيعيدوا مشاهد حقيقيه قدموها في الحرب فبيمثلوها في السينما.
1: هو اصلا كمان انا عايز اسالك سؤال مهم قوي، بما ان حضرتك موجود معانا ومتابع للحركه السينمائيه حتى كمان الحاليه، ممكن لو احنا في الفتره الحاليه، احنا طبعا مؤخرا شفنا الممر من بطولات حرب اكتوبر، العميل 1001 قبل بكام سنه، يعني قصدي ممكن احنا اكيد عندنا قصص ابطال كتير قوي ما حدش عارف عنها حاجه ومحتاجه انها تخلد في السينما، صح ولا انا غلطانه؟
3: بالضبط، وده اللي بيحصل من خلال القناه الوثائقيه المصريه. القناه الوثائقيه المصريه يمكن بتجسد ده من خلال افلام وثائقيه عن ابطال.
1: صحيح، بس انا اقصد الشق الفني يا استاذ او الشق بالضبط. السينمائي، احنا برضو هل تتخيل ان برضو الجمهور يتقبل بشكل كبير جدا عن قصص قديمه، قصص من ايام حرب اكتوبر، من ايام اكيد احنا دايما محتاجين نحس بلحظات النصر طول الوقت قدامنا، فاحنا في شده الاحتياج لافلام كتير قوي وقصص كتير جدا ما نعرفش عنها حاجه، زي ما انت بتقول موجوده في القناه الوثائقيه، نشوفها عن طريق الفن سواء في السينما او في الدراما.
3: يا ريت، لان ابطالنا البواسل في كل واحد فيهم له قصص وحكايات، وخاصه ان هؤلاء الابطال يجب تسليط الضوء على أهمية الدور المحوري والأسطوري اللي قدموه لنا في انتصارات أكتوبر، سواء كانوا من الجنود الجنودنا اللي كانوا على خط النار أو جنود أو اللي شاركوا في قصة
1: القيادات
3: والقيادات
2: والحكايات يعني لم ولن تنتهي، والبطولات والأبطال مستمرين وعايشين النهاردة معانا بذكرياتهم وتضحياتهم الحقيقية خلال هذه الأحداث اللي كان ليها يعني انعكاس كبير جدا على تاريخ مصر الحديث بعد انتصارنا في 73. عايز أروح مع حضرتك أخيرا أستاذ محمد لدور الفن قد إيه كان مهم، وهل اقتصر دور الفن على تقديم الأفلام والأغاني بس، ولا كان في للفنان نفسه دور اجتماعي إنساني في حرب أكتوبر؟
3: لا طبعا للفنانين كلهم، في فنانين كثيرين راحهم مع كل أسر الشهداء. يعني عايز أقول في موقف مهم،
2: ومن قبلها كوكب الشرق أم كلثوم لما يعني وجهت كل إيرادات حفلاتها والجولاتها العالمية للمجهود الحربي
3: ده كله. كوكب الشرق السيدة أم كلثوم كانت هي الكاتية القدوة اللي خلت كل الفنانين أو كثير جدا من الفنانين يحتذوا حذوها. أم كلثوم من وهي في عمر يعني قد تجاوزت 70 من عمرها
1: لفت العالم كله عشان المجهود الحربي،
3: عشان المجهود الحربي، وجمعت أكثر، جمعت 100 كيلو ذهب وأكثر من 3 مليون ونص من الجنيهات المصرية، يعني مبالغ في الوقت ده مبالغ طائلة.
1: وهبت كل ده
3: للجنيه المصري طبعا. ثم بعد كده هنلاقي في فنانين كثيرين، السيدة نادية لطفي، نادية لطفي كانت موجودة في مستشفى المعادي العسكري، هي والسيدة تحية كاريوكا.
1: ايوه صحيح،
3: موجودين يعني موجودين من نكسة 67 حتى حرب 73، كانوا موجودين في كل موقف، في كل محنة. هلاقي في فنانين كتير جدا كانوا بيتبرعوا بكل لديهم من اموال او ذهب لتسليح الجيش المصري والتبرع بالدم. هلاقي في فنانين كتير وقفهم في مستشفيات مصر كلهم، واقفين في الطوابير مع المواطنين العاديين جدا، واقفين عشان يتبرعوا بالدم لجنودنا المصابين في حرب اكتوبر، الى جانب السيده ناديه لطفي راحت بنفسها لاسر الشهداء واسر المصابين، وكتبت ورقه كبيره جدا بكل متطلبات كل اسره، وراحت بنفسها هذه المتطلبات ووقفت على مكتب في مكتب المسؤولين عشان تتحقق هذه الطلبات. ناديه لطفي لوحدها دي جبهه كبيره جدا، قدرت تقدم دور اجتماعي وانساني عريق. سيده ناديه لطفي رحمه الله عليها وغيرها من كثير من الفنانين والفنانات في مصر لم يختصروا الدور فقط على تقديم افلام سينمائيه تواكب الحدث او اغاني وطنيه تلهب.
1: الاغاني برضو انت جبت برضو نقطه مهمه، يعني موضوع الاغاني اللي كانوا الفنانين معسكرين في الاستوديو استوديوهات الاذاعه عشان يعملوا كل هذه الابداعات اللي لسه عايشه لحد هذه اللحظه. انا كل ما اسمع اي اغنيه من اغاني حرب اكتوبر قلبي بيرفرف كده كاني كنت في ايام الحرب. يعني
3: كلنا بالشكل ده، مجرد ما نسمع وانا على الربابه بغني لورده الجزائريه، ورده الجزائريه اللي يعني اللي غنت الاغنيه مين قبلها؟ طبعا كلمات عبد الرحيم منصور والحان المستقر العبقري بليغ حمدي، وهنلاقي طبعا شاديه عبرنا الهزيمه وسمينا وعدينا لشهرزاد وعبد الحليم حافظ صباح الخير ياسين، اغاني كثيره جدا جدا. كل فنان، الفنانين يا استاذه سالي كانوا قاعدين في الاذاعه مستنيين اي غنوه، اي تعالوا خشوا الاذاعه هنسجل، يلا مغنيين ومؤلفين وملحنين كلهم على استعداد كامل. كل الملحنين، محمد رشدي، محمد العزبي، شهرزاد، فايزه احمد، نجاه، كل
1: حرب اكتوبر اثرت على الشعب المصري بكل فئاته وطبعا بالفرحه وكل طبقاته وكل الفئه معينه، الفنانين وغير الفنانين كله كان قادر
2: كله
1: ان هو
2: رجل واحد كله اللي يقدر يعمل كدا. حاجه من موقعه ومن اختصاصه ومن مجهوده وضميره صحيح. كان ما بيبخلش بده، وشفناها وعدت الازمه ووصلنا للحظه دي. ايه الكلمه بقى اللي تحب تختم بيها؟ اقدر اقول ايه، رساله كده لجنزي شبابنا الحلو الجميل ده، نلفت نظرهم لتاريخنا بطريقة بسيطة ودعوة، يدخلوا زي ما انتوا كده ماسكين الموبايل على طول، وكلنا بقينا ماسكين الموبايل على طول وبنعمل سكرول وكلام من ده، ندور على ايه ونشوف ايه نعيش بيه ذكريات اجدادنا وتاريخ بلدنا العظيم، متمثل طبعا في حرب اكتوبر وما بعدها وما قبلها بشكل عام.
3: اكيد انا بتمنى والله منهم انهم فعلا يدوروا وبحثوا عن تاريخنا بشكل عام، هيحسوا بالفخر والاعتزاز. كل تاريخنا القديم والمعاصر هو تاريخ كله مليء بالفخر والاعتزاز، واكيد لازم ده يحصل منهم. وده بشوف ده دور الاسره، دور الاسره مهم جدا ان هم يبقى فيه توعيه، ده في الفتره دي حصل كذا وحصل كذا، ويحببوهم او في البحث، وفي البحث عن الحقب الزمنيه المختلفه اللي فيها احداث تشعرهم بالفخر والعزه، زي احداث نصر اكتوبر المجيد. الى جانب اني اتمنى فعلا ان زي ما يعني هقول لك زي ما انتوا ذكرتوا فيلم الممر، انا اتذكر فيلم الممر ده يا استاذ رامي واحنا داخلين في السينما، ان الشباب صغير جدا هم اللي مدخلين اهاليهم هذا الفيلم، مش العكس، شباب صغير في عمر الظهور.
1: ما طبعا يعني الحرب كانت بتمس هذه الطبقه او هذه الفئه، فئه طبعا الحماس كله عند الشباب، الحماس كله بيبقى عند الشباب والكبار طبعا، بس بيبقى الحماس اكتر هو عند الشباب.
2: ده دورنا كلنا ان احنا نوصل ده ونوثقه بالتاكيد. والكلام معاك ممتع، واكيد للحديث بقيه كمؤرخ فني احب اسمع له دايما طبعا على المستوى الشخصي، وانا قلت لك ده قبل الهوا طبعا استاذ محمد، وضيف عزيز معانا يعني بداناها بمكالمه تليفون، لازم ان شاء الله تنورنا باذن الله في الاستوديو ويكون لنا لقاء مطول على هوا راديو 90 سالي.
3: انا اللي بتشرف جدا جدا بحضرتك يا استاذ رامي والاستاذه سالي وراديو 90 90، وكل سنه وكل مصر والعالم العربي كله في خير وسلام وامان باذن الله.
1: شكرا لحضرتك، نورتنا، ميرسي. شكرا
2: لحضرتك الناقد الفني والمؤرخ الفني الاستاذ محمد شوقي. رايح ولا جاي؟ مكمل معاك لسه في سالي سعيد ورامي الحلواني، ومعانا كتير من الكلام والذكريات اللي هنحاول يعني نسترجعها خلال الوقت المتبقي من حلقتنا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 27 ليلا 18. حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 10 كيلومتر في الساعة ليلا 12 كيلومتر في الساعة. نسبة رطوبة نهارا 48% ليلا 61%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 25 ليلا 20، شرم الشيخ نهارا 29 ليلا 24، الغرداء نهارا 29 ليلا 24، بورسعيد نهارا 26 ليلا 21، وأسوان نهارا 33 ليلا 23.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يومياً على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: بنحتفل بنصر اكتوبر في رايح ولا جاي النهارده، ولكن احتفالنا انا ورامي بقى احتفال كمان خاص ليه علاقه بان احنا بنفتكر الافلام اللي اتربينا عليها والاغاني اللي احنا اتربينا عليها طول فتره الاحتفال بذكرى انتصارات اكتوبر. انت قلت نقطه مهمه وفي اخر المداخله مع الناقد او المؤرخ الفني الاستاذ محمد شوقي، بتكلم عن الجيل الجديد. انا يعني خلينا نقول ان لازم ننوه ان كل اب وام يا رامي، انا او انت، احنا ابهات وامهات وغيرنا من الناس بيسمعونا، لازم احنا اللي نوجه اولادنا ان هم يتفرجوا على ده ونقول لهم لا، فيلم ادم ميت ده مثلا كان كذا كذا وبيحكي كذا كذا والحرب مع اسرائيل كانت عامله كذا، او فيلم لصوص لا تزال في جيبي او لازم احنا اللي نفرجهم. احنا زمان كنا بنتفرج انا او انت او اهالينا كانوا بيتفرجوا علشان القناه الثانيه وهنتفرج قاعدين وست اكتوبر في البيت اجازه مفيش مدرسه، كانت احلى ايام على فكره نتفرج على كل سنه نفس الافلام.
2: الساعه 12 الظهر
1: بالظبط
2: الجمعه بعد
1: ده الجمعه، بس لو 6 اكتوبر بقى ما كانش
2: طول
1: الجمعه
2: اليوم بقى.
1: طول اليوم بقى كانت الافلام على القنوات المختلفه، فكنا بنشوف كل الافلام، وحتى لما بتتعاد السنه اللي بعدها فاكر الايام دي كنا سعده جدا هناخد الاجازه عشان نتفرج على افلام، وطبعا مسلسلات بقى رأفت الهجان بتبدا قبلها او دموع في عيون وقحه وهكذا. انا عايز اقوله ان احنا لازم واحنا جايين
2: ما ندخلش على اولادنا بالمعلومه الحقيقيه
1: اللي على ربابة غني اللي انت شغلتها من شويه دي، ما نسمح سمحها وقول له ده حصل كذا وكانوا كذا. الدردشه دي هي اللي بتفضل التاريخ يفضل عايش جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل. فلازم بنتك او ابنك يشوف الرصاص لا تزال في جيبي، ويشوف الممر اللي معمول من شريف عرفه اللي هو من قريب من كام سنه، ويشوف ده ويشوف ده ويشوف ده. لازم لازم ده تاريخنا، لازم يتفرج عليه طبعا لان هو التاريخ هيدرسه كده كده في الدراسه. بس قصدي لما يتفرج كمان على الافلام
2: بقى. بالطريقه دي هتعيش اكتر في ذكرياته وذكريات
1: زي ما عاشت جوانا دلوقتي
2: كلنا في نفس الوقت بقى. ايه السوشيال ميديا في ايديهم، الفت بس النظر ودي المعلومه من قلبك قوي او من قلبك قوي كأم، هتلاقي الولد او البنت حابين يعملوا سيرش هم كانوا بيتكلموا على ايه، هم كانوا قصدهم ايه. ادخل كده واسال وشوف. قبل ما نختم لازم ما ننساش يعني نوصل تحيه لاعظم بطله في القصه. مين بقى؟ الأم المصرية
1: طبعا.
2: اللي هي الزوجة والأم طبعا اللي ودعت ابنها أو زوجها وهي عارفة أنه ممكن ما يرجعش، وكانت هي اللي ماسكة البيت وبتزرع الأمل. الست المصرية هي الصخرة اللي بتكسر عليها كل الأمواج المحبطة، صلابتها النفسية نقدر نقول يا سالي، وعاطفتها الوطنية ودعواتها اللي دايما من القلب، كانت ولا تزال هي خط الدفاع الأول عن تماسك الأسرة والمجتمع في أصعب الأوقات.
1: كانت ولا تزال في جيبي.
2: أيوة.
1: هذه الوصايا بجد بجد والله. احنا نشكركم جدا، كنا سعداء ان احنا كنا معاكم النهارده، وحبينا كده نعمل حلقه احتفاليه طبعا بنصر اكتوبر العظيم والذكرى 53 لنصر اكتوبر. يا رب كده كل ايامنا تبقى في نصر وفخر وعزه.
2: خلينا دايما فاكرين واحنا خلاص ماشيين، افتكر انت مين وجاي منين ورايح على فين. حافظ على طاقتك الايجابيه وحبك لأرضك وروحك اللي لا يمكن بإذن الله إلى الأبد لم ولن تنكسر. انت مصري. نشوفكم الأسبوع الجاي في رايح ولا جاي. سالي سعيد ورامي الحلواني دايما معاكم على هوا الراديو 90 90.

0: لست أظنكم تتوقعون مني أن أقف أمامكم لكي نتفاخر معا ونتباهى بما حققناه في 11 يوما من أهم وأخطر بل أعظم وأمجد أيام تاريخ
1: أكتوبر 73. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: راديو 99 أكيد هتحب الغنى معاه.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وخلال الاجتماع هم الرئيس السيسي رجال القوات المسلحة بهذه المناسبة، مؤكدا أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المسلحة بما يمكنها من أداء مهامها في الدفاع عن الوطن وصون مقدسات وحماية مقدراته، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات غير مسبوقة. وفي كلمته بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، أكد رئيس السيسي أن نصر أكتوبر العظيم كان ثمرة سنوات من العمل الدؤوب والإعداد المتقن، موجها التحية لروح شهداء مصر الأبرار وأسرهم، مؤكدا أن مصر لن تنسى أبدا أبناء الأوفياء وستظل ملتزمة بتقديم كل أشكال الدعم لهم. وخلال كلمته أيضا أكد الرئيس السيسي أنه على علم بالأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الأسر المصرية، معربا عن تقديره لصبرهم وتحملهم. وأشار الرئيس لأن الدولة لم ترضى الاكتفاء بإدارة المشكلات المتراكمة عبر عقود طويلة دون حلها، موضحا أنه تم اختيار الطريق الأصعب بتحمل الدولة مسؤولية الإصلاح ومواجهة التحديات ووضع حلول جذرية لها. الرئيس السيسي أكد كذلك أن الدولة المصرية قوية بمؤسساتها، متماسكة بإرادة شعبها، وقادرة على حماية أمنها القومي وصون مقدراتها والحفاظ على استقرارها، مشددا على أن أمن دول الخليج العربي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. كما شدد الرئيس السيسي على أن نهر النيل شريان الحياة لمصر وأساس وجودها، مؤكدا أن حصة مصر المائية هي حق تاريخي وقانوني راس لا يقبل الانتقاص منه أو المساس به. الفريق أشرف سالم زهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أنوب قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة، وذلك بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي عقد اجتماعا مع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. تناول الاجتماع سبل تطوير عمل الوكالة وبرامجها وأنشطتها خلال المرحلة المقبلة وتعزيز دورها كأحد الأدوات الرئيسية للدبلوماسية التنموية المصرية في ضمن الدول الأفريقية. وخلال الاجتماع شدد وزير الخارجية على أهمية مواصلة التوسع في برامج التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات ذات الأولوية، مؤكدا أهمية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على ابتكار آليات تنمية جديدة للمشروعات التنموية المشتركة بما يسهم في دعم خطط التنمية الوطنية وتعزيز التكامل الإقليمي. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 2027-2030، مؤكدا أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة. رياضيا، منتخب مصر للشباب يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الحسم غدا أمام الجزائر في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا متدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
3: في الوقت ده كان الخسائر كتير، الضحايا سقطوا قتلى أو مصابين كانوا بالألفات، وبالتالي ده كان بالنسبة لهم أمر غير مستعدين لتكراره مرة تانية. وإذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة فهو حيبقى قادر يعملها كل مرة.
1: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا اسمي آدم وعندي 8 سنين. في يوم من الأيام كل الناس حواليا ابتدوا يستخدموا كلمات أنا ما كنتش فاهمها، سرطان الدم، كيماوي، علاج. وبعدين فهمت إني ما كنتش بحارب وحش. في الأول كنت بستغرب ليه كل الناس بتسألني عن اسمي، وبعدين عرفت إنهم كانوا عايزين يتأكدوا إن كل دواء بيتاخد مخصوص ليا أنا. قبل كل جلسة علاج كانوا بيفحصوا كل حاجة كويس جدا. السرطان مش يوم واحد، ده أيام كتير وزيارات كتير للمستشفى وأدوية كتير وناس كتير بتساعدني إني أفضل بأمان. بابا وماما كانوا عارفين العلامات اللي لازم ياخدوا بالهم منها عشان حد علمهم. توعية المريض بقت جزء من حمايته والحفاظ على سلامته. أنا كنت فاكر إن الدكتور هو بس اللي بيعالجني، دلوقتي عرفت إن كل الناس حواليا كانوا بيحموني. وحماية سلامة المرضى مش بس حمت علاجي، دي كمان حمت طفولتي.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90 مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

يا مساء الفل والجمال عليكم، حلقة جديدة من راديو تريندينج. وطبعا لازم يعني أقول كل سنة وإحنا كلنا طيبين يوم مختلف. بنحتفل النهاردة بذكرى غالية جدا على قلب كل مصري، ذكرى انتصارات أكتوبر، يوم نفتكر فيه أبطالنا، نفتكر ببلدنا، نفتكر دايما أن ورا كل انتصار حكاية، وورا كل حكاية ناس أمنت وقدرت تحقق المستحيل. الفن، بما أن برنامجنا بنتكلم فيه عن الفن، الفن كان جزء أساسي من الحكاية دي، من الأغنية اللي لسه بنسمعها لحد النهاردة، بنحس بنفس الحماس للأفلام والأعمال اللي وثقت الحرب والانتصارات وخلت أجيال بعد أجيال تعرف وتحس يعني إيه 6 أكتوبر. عشان كده يومنا مختلف، وحلقتنا أكيد هنتكلم فيها عن الفن وأهل الفن وكواليس الفنانين في راديو تريندينج، زي ما بتسمعوا معايا كل يوم 2 و3 من 9 ل11 بالليل. لكن النهاردة هيكون في يعني فايبس مختلفة كده، وهنسمع أغاني حلوة تحسسنا بالفخر والاعتزاز، والذكرى تفضل عايشة جوانا كل يوم لينا ولولادنا وللأجيال اللي جاية. حلقة جديدة هبدأها معاكم دلوقتي، غدير حسان، زي كل يوم 2 و3 من الساعة 9 ل11 بالليل على راديو 90 90. طبعا تقدروا تتواصلوا معايا على واتساب 010-490-904 أو على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90 على بوست راديو تريندينج. هنبدأ حلقتنا النهاردة، حلقة 5 أكتوبر 2026، بأغنية حلوة وارجع لكم على طول، مصر التي في خاطري.

0: المعركة ما انتهتش، المعركة ما زالت موجودة بمفردات مختلفة. كان الأول العدو واضح والخصم واضح، دلوقتي لا، دلوقتي بقى مش واضح، بقى معانا وجوانا، واستطاعوا بالفكر إن هم ينشئوا عدو جوانا يعيش بقتلنا، يعيش بقتلنا ويتبني بهدمنا. جزء كبير من التحدي هو بناء وعينا، بناء وعينا.
1: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90،
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
3: يلا هنبدأ حلقتنا بفقرة نجوم الترند. الترند والكلام النهاردة عن الهضبة عمرو دياب، وده بسبب الحفل اللي وصفه البعض بالأسطوري في تركيا، واللي حضر أكتر من 50,000 متفرج مقاطع الفيديو. والكلام على الحفلة تصدر قوائم البحث على جوجل وطبعا مواقع التواصل المختلفة، خاصة الانترو الخاص بالحفلة واللي كان أشبه بفيلم وثائقي بيستعرض مشوار وتاريخ عمرو دياب على مدار الأربعين سنة اللي فاتت. طبعا محمد صلاح كان الغائب الحاضر عن الحفلة بسبب الشعبية الكبيرة اللي بيحظى بيها في تركيا خلال الفترة الأخيرة، تحديدا من وقت انضمامه لنادي طرابزون. ده بالنسبة لأول خبر معانا في نجوم الترند. هنكمل أخبارنا ولكن نسمع كايروكي وأرجع لكم مرة تانية.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: هنكمل مع بعض باقي أخبارنا من الفنانين اللي تصدروا ترند النهاردة. كمان المخرج السوري السدير مسعود، مخرج مسلسل عين سحرية اللي حقق نجاح كبير في شهر رمضان اللي فات. السدير تصدر الترند بعد ما تداول عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا صور ومقاطع فيديو من حفل زفافه اللي أقيم من يومين على مهندسة الديكور المصرية ندى كمال الحفناوي. الحفل اقتصر على الأسرة والأصدقاء، ومنهم باسم سمرة اللي له فيديو وهو بيرقص مع العريس، وانتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت. فألف مبروك وبالرفاق والبنين. هنكمل مع بعض باقي أخبارنا في نجوم الترند النهاردة، ولكن نسمع الأغنية دي وأرجع لكم على طول. أغنية حلوة قوي، شريفة فاضل أم البطل.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: اتحاد الكرة يعلن تنظيم دورتي رخصة تدريبية A11 وA12 لتأهيل المدربين المصريين. المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن يضم محمود صلاح لمعسكر منتخب مصر في نوفمبر المقبل. منتخب مصر للشباب يواجه غدا مباراة الجزائرية في تصفيات شمال افريقيا المؤهلة لأمم افريقيا. مدافع الأهلي ياسر إبراهيم يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي ويقترب من العودة إلى المباريات. الجهاز الفني للزمالك يمنح عددا من اللاعبين الشباب فرصة المشاركة مع الفريق الأول خلال مواجهة زد المقبلة بكأس عاصمة مصر. وأخيرا منتخب فرنسا يلتقي بلجيكا ومنتخب إيطاليا يلعب مع نظرية تركيا في 10:45 مساء في بطولة دور الأمم الأوروبية لكرة القدم.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90.

الراديو 90 90 هواها مصري. على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا على طول أفكركم بمسابقتنا النهاردة. أكيد مسابقتنا ليها علاقة بحرب أكتوبر بطريقة أو بأخرى. فيلم من أشهر الأفلام اللي اتكلمت عن حرب أكتوبر وانتصارات الجيش المصري، بطولة محمود ياسين، حسين فهمي، صلاح السعدني، سعيد صالح ويوسف شعبان. بيحكي قصة جندي مصري رجع من الحرب وهو شايل جواه ذكريات وأحلام وحكاية حب. فيلم إيه؟ هتلاقوا البوستر بتاعه موجود على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. عايزاكم تجاوبوا على واتساب 010-490-90-4، تقولوا لي اسم الفيلم، وكمان ما تنسوش تكتبوا اسم مطرب أو مطربة بتحبوهم عشان اللي هيكسب هيكسب لهم أغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة. نسمع بقى قولي قولي لمحمد فؤاد، وبعدين نسمع زي ما بقولك كده لأستاذة إسعاد يونس، وارجع لكم على طول.

أكتوبر 73، الكبرياء، العزة والفخر. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: بيقولك يا عزيزي من الحقائق العلمية المذهلة إن النجوم ليها دورة حياة، تبقى نجمة حلوة كده بيبي، تكبر تبقى مقصوفة رقبة في إعدادية، تفور وتتدور وتبقى شابة من النبي حارسها، تعجز وتقتب وسنانها تقع ويلا استلامة، تاخد استمارة ستة وتبقى ثقب أسود. أو النبي زي ما بقول لكم كده، نهاية دورة حياة النجوم إنها تتحول لثقب أسود في الفضاء وتفضل تبلع أي حاجة معدية جنبها. كوكب حلو صغنن كده تايه من مجموعته الشمسية تقوم زلطاه، شمس منورة وفرحانة بشبابها هوب تقوم شفطها ما تبانش، قمر مكتئب كده ولا لهوش نفس يطلع للحبيبة ولا المزقوبين تروح ممزمزة فيه، يعني تعيش دور المكنسة بكهرباء بتاعة الفضاء. فكرة الثقب الأسود دي فكرتني بفكرة خزعبلية جدا، يكونش يا عيال فيه ثقب أسود في بيت كل واحد فينا؟ أو النبي زي ما بقول لكم كده، ما هو الواحد برضو الفيران بتلعب في عبه، ما هو أصل مش منطقي أبدا يبقى فيه أزمة معالق شاي في 97% من البيوت المصرية. ده احنا بنشتري معالق شاي أكتر ما بنشتري الشاي شخصيا، ومهما جبت دسة معالق ولا أطقم ولا فرداني ولا حتى معالق بلاستيك برضو يجي عليك وقت ما تلاقيش صداهم في البيت كله. ما هو بقى يا ثقب أسود يا إما فيه مدمن معالق صغيرة في كل بيت مصري بيطحنهم ويشدهم كنوع من أنواع المخدرات المنزلية. برضو كل بيوت العالم مش البيت المصري بس على فكرة بتعاني من متلازمة فردة الشراب اليتيمة. كان زمان في العصر الروماني يدخلوا 2 مصارعين حلبة المصارعة، والقانون الوحيد للعبة هو يدخل 2 يخرج 1، ويفضلوا يمرمطوا في بعض بقى لحد ما واحد يقضي على التاني ويخرج لوحده. زي ما
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

0: أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 لـ11.

وإن شاء الله تقف على دماغك برضو هيخرج واحد. اربطهم في بعض هيخرج واحد. حطهم في كيس غسالة كان غيرك أشطر برضو هو واحد اللي ليك في ذمة الغسالة أصلا. اربطهم مع بعض بقفيز بلاستيك برضو هيخرج لك واحد، والقفيز هتلاقي فيه مسج من الغسالة كتبالك فيه كان غيرك أشطر يا حدق. بصوا، هو التفسير الوحيد اللي لقيته انه رخص فيه ثقب اسود في الغسالة، ما هو يا اما الغسالة بتاخد اجرتها فرد شربات، تقول لك اشتغلت كتير النهاردة ازلط لي فردتين تلاتة. والحل المنطقي الوحيد انهم يعملوا الشربات تلات فرد، ما توجعوش قلبنا بقى. واحدة تتقدم قربان للغسالة نتيجة مجهودها قم تطلع لنا الاتنين التانيين. بالنسبة بقى لريموت الريسيفر والتلفزيون، دول الثقب الأسود بتاعهم عادة بيكون في التلاجة أو عدم المؤاخذة علبة الزبالة. أو النبي زي ما بقولك كده، ما تعرفش إيه السر إن الريموت دايما لاجئ سياسي في التلاجة أو منتحر في علبة الزبالة؟ هل ده راجع لأصولهم إنهم جايين من دول باردة مثلا فمش مستحملين جونا، ولا إننا بنعاملهم معاملة تخليهم يلجأوا لصفيحة الزبالة هربا من عشرتنا؟ الولاعات، كل بني آدم طبيعي محتاج خط إنتاج ولاعات ملازم ليه وماشي وراه. وتقريبا والله أعلم اختفاء الولاعات ده بيكون نوع من العدالة السماوية مقابل كل الولاعات اللي احنا قلبناها من صحابنا في يوم من الأيام. فنسامح بعض في الرفايع يا جدعان، مش كده يعني؟ كل ولاعة بتقلبها بتقوم متقلبة منك في الثقب الأسود. أخيرا بقى بالنسبة للنظارة، لو مش متشعبطة في صدرك ولا فوق قبة دماغك فما تدورش عليها، دور على كشف النظارة أسهل، وانزل محل اللي جنبكو احمل نظارة من أول وجديد أشرف لك. أو النبي زي ما بقولك كده، وموضوع الثقب الأسود ده مكمل معانا ونلتقي قريباً.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90. والترند والكلام كمان النهاردة كان عن غادة رجب أو أحدث المنضمات لنجوم مهرجان الموسيقى العربية اللي كتر الكلام عنه كتير خلال الساعات اللي فاتت بسبب اعتذار بعض الفنانين عن المشاركة في الحفل. غادة رجب تم الإعلان رسميا عن انضمامها لنجوم المهرجان وكمان ياسمين علي وخالد سليم، وفي مفاوضات حاليا مع نسمة محجوب وإيهاب توفيق. ده في الوقت اللي أعلن فيه النجم الكبير أستاذ علي الحجار عن عدوله عن قراره بالاعتذار والعودة مرة تانية للمشاركة في المهرجان بحفلتين، واحدة في القاهرة والتانية في اسكندرية. فهذا كده نجوم الترند النهاردة. هنروح لستوريز النجوم ولكن نسمع أغنية حلوة كده وارجع لكم تاني. مدحت صالح ونادية مصطفى، مصر مصر مصر تعيش يا مصر. اسمعها وارجع لكم.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: بفكركم بمسابقتنا النهاردة، ما تنسوش تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90 وتجاوبوا عليه، وتكتبوا اسم مطرب أو مطربة بتحبوهم أو بتفضلوهم عشان تكسبوا أغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة. هسيبكم دلوقتي مع عمرو دياب، وبعد كده هنروح نسمع الدقيقة الأولى من ياسمين الحفنيوي، وهرجع لكم تاني. لسه معاكم غدير حسين ل11 بالليل على الراديو 90 90 في راديو تريندينج.

0: إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 1973 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات.
1: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 10 مساء مع ياسمين الحفناوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وخلال الاجتماع هنأ الرئيس السيسي رجال القوات المسلحة بهذه المناسبة، مؤكدا أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المسلحة بما يمكنها من أداء مهامها في الدفاع عن الوطن وصون مقدس وحماية مقدراته، لا سيما في ظل ما تشهد المنطقة من تحديات ومتغيرات غير مسبوقة. وفي كلمته بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، أكد الرئيس السيسي أن نصر أكتوبر العظيم كان ثمرة سنوات من العمل الدؤوب والإعداد المتقن، موجها التحية لروح شهداء مصر الأبرار وأسرهم، مؤكدا أن مصر لن تنسى أبدا أبناء الأوفياء وستظل ملتزمة بتقديم كل أشكال الدعم لهم. وخلال كلمته أيضا أكد الرئيس السيسي أنه على علم بالأعباء المعيشية التي تدخل كاهل الأسر المصرية، معربا عن تقديره لصبرهم وتحملهم. وأشار الرئيس لأن الدولة لم تبدأ الاكتفاء بإدارة المشكلات المتراكمة عبر عقود طويلة دون حلها، موضحا أنه تم اختيار الطريق الأصعب بتحمل الدولة مسؤولية الإصلاح ومواجهة التحديات ووضع حلول جذرية لها. الرئيس السيسي أكد كذلك أن الدولة المصرية قوية بمؤسساتها، متماسكة بإرادة شعبها، وقادرة على حماية أمنها القومي وصون مقدراتها والحفاظ على استقرارها، مشددا على أن أمن دول الخليج العربي يعتبر جزءا يتجزأ من الأمن القومي المصري. كما شدد الرئيس السيسي على أن نهر النيل شريان الحياة لمصر وأساس وجودها، مؤكدا أن حصة مصر المائية هي حق تاريخي وقانوني راسخ ويقبل الانتقاص من أو المساس به. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أناب قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة، وذلك بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وزير خارجية الشؤون الدولية الدكتور بدر عبد العاطي عقد اجتماعا مع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. تناول الاجتماع سبل تطوير عمل الوكالة وبرامجها وأنشطتها خلال المرحلة المقبلة وتعزيز دورها كأحد الأدوات الرئيسية للدبلوماسية التنموية المصرية في دعم الدول الأفريقية. وخلال الاجتماع شدد وزير خارجية على أهمية مواصلة التوسع في برامج التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات ذات الأولوية، مؤكدا أهمية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على ابتكار آليات تمويل جديدة للمشروعات التنموية المشتركة بما يسهم في دعم خطط التنمية الوطنية وتعزيز التكامل الإقليمي. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 2027-2030، مؤكدا أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة. رياضيا، منتخب فرنسا يلتقي بلجيكا ومنتخب إيطاليا يلعب مع نظري التركي حاليا في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
0: ربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتدخل وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمانه.
1: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

الراديو 90 90 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 هواها مصري ومعاكم غدير حسين. في حلقتنا النهاردة وإحنا بنحتفل بذكرى وانتصارات أكتوبر مش هنتكلم بس عن الحرب من خلال الأفلام والأغاني والأعمال الفنية، ولكن هنتكلم مع حد عاش الحرب بنفسه وكان واحد من أبطالها، فنان مصري لكن قبل ما يكون فنان كان جندي ومقاتل شارك في حرب أكتوبر وعاش لحظات العبور والانتصار وتصاب كمان في المعارك. معايا ومعاكوا على تليفون الفنان الكبير أستاذ حسن العدل. مساء الخير.
1: مساء الخير يا فندم.
0: يعني بطل معانا يا بطل. طبعا حضرتك كل سنة وحضرتك طيب. أول حاجة حضرتك دخلت الجيش يمكن في سنة 72 قبل الحرب بحوالي سنة وشوية تقريبا.
1: 1/2/72
0: ما شاء الله، في أول فبراير يعني سنة ونص تقريبا. فكرة
1: بس سنة ونص كانت تساوي
0: كتير. أيوة كان وقت صعب
1: كان
0: جدا.
1: كل اليوم عندنا كان يعني ما كانش 24 ساعة، كان أكتر.
0: أول لحظة حضرتك عرفت فيها أنك هتكون جزء من القوات المسلحة، إيه كان بيدور في دماغك وقتها؟
1: يعني هو من البداية احنا كنا مشحونين وطنية
0: تمام
1: قبل ما نطلب للتجنيد، لدرجة ان انا كنت انا يعني كنت مقدم في معهد فنون مسرحية وأدانة التأجيل كان معمول للجامعة، فلبيت الطلب ورحت عشان التأجيل خلص في 1/2/72.
0: اوكي.
1: فاحنا كنا مشحونين وطنية فمستعدين لأي لحظة نعمل حاجة. يعني
0: حضرتك كنت ضمن سلاح المدفعية، دربت على الصواريخ المضاده بقى للدبابات، بعدها دخلت فرقه الصقر. كلمني عن طبيعه التدريبات والاستعدادات اللي سبقت الحرب اللي هي السنه ونص دي، عشتها ازاي؟
1: يعني بصراحه انا بقول لحضرتك اليوم عندنا ما كانش
0: يعني ما كنتوش بتناموا، كانت تدريبات طول اليوم، يعني اليوم كان
1: ما كانش فيه نوم يعني. كان لحظات راحه وحتى باللبس العسكري بالبيادة ومستعدين لأي لحظة،
0: وطبعا على قلبكم زي العسل يعني الموضوع ما كانش
1: طبعا احنا ما بقولك شحنة وطنية رهيبة. يا ريت كانت تستمر هذه الروح لحد وقتنا هذا، كنا بقينا في قمة الدول اللي في العالم كله.
0: لسه موجودة بس يمكن الأعمال برضو بتخلد الكلام ده، الأجيال الجديدة اللي ما عاشتش الأجواء دي بتبتدي يبقى عندها روح ده، وده يحسب لكل فنان طبعا إن أنتوا بتأثروا على الأجيال. قبل الحرب كان في حالة من الخداع والتمويه كده عشان يعني يحصل زي إخفاء لموت القوات المسلحة، حضرتك عشت ده بنفسك؟ كنتوا بتتصرفوا إيه عشان العدو ما يكشفكوش، ما يكشفش الحرب قربت؟
1: كان كل واحدة أو كتيبة كان ليها مكان على خط القناة المعروف، وكنا مثلا إيه بنعمل في أيام المشاريع نوصل لهناك ونرجع تاني، لأن طبعا فيهم ما بيصوروا بيصوروا الرجوع والبتاع، ولكن كنا نسيب جزء بسيط جدا ما حد ما طايح ما فيش ملاحظة عليه، وفي تمويه وفي حفر خنادق وحفر مش عارف ايه، ونرجع تاني لمكاننا اللي في الخلف شوية اللي هو بعيد عن القناة، ونرجع نعود مرة أخرى إلى أن أتت الساعة
0: اللحظة الحاسمة التي لا تنسى.
1: كان لينا هناك ناس فكان ناس أكتر، ورحنا بعدد أقل مش ملحوظ وقعدنا في مكاننا بيننا وبين خط القناة حوالي مئات الأمتار، يعني زي 200 متر 300 متر بالكتير يعني. لكن في في في في في في كان في يعني لو ما قالوش يلا نعبر كنا عبرنا.
0: ده يعني اتنين
1: الروح اللي كانت موجوده
0: ورمضان حضرتك يمكن حكيت
1: طبعا كده. لا في حضرتك نزلوا في اليوم ده بالذات كمان قبلها بيوم واثنين وثلاثه ينزلوا بالليل يعملوا نعمل سهرايه كده وبتاع،
0: يعني مش مستعدين لحاجه،
1: مش مستعدين. بالنهار بقى لعب كوره وحاجات ومش عارف ايه، حتى يوم 6 اكتوبر كان في بالنهار في لعب وفي ده، ولكن كان ايه كانت القوات اللي كانت بتلعب دي بتنسحب واحدة واحدة واحدة بخطة
0: بخطة تكتيكية مختلفة.
1: بالظبط بالظبط بالظبط.
0: لما حضرتك قبل كده حكيت ان عن مشهد العبور وانك شفت الجنود المصريين بيعبروا وصوت الله اكبر في كل مكان.
1: لحظة، ما بعدها لحظة.
0: ايوه، يعني اول صورة بتيجي في بالك لما بتفتكر من 53 سنة كده ايه؟
1: بالظبط كده. يعني احنا المعابر بدأت الاول، القوارب المطاطية بقوات خاصة يعدوا وخراطيم المية اللي عشان نفتح يفتحوا فتحات في الستر الترابي، وبعدين في جنود برضو معديين معاهم مدافع كانوا بيطلعوا معاهم سلم، السلم الحبال سلم معمول بالحبل ينزل من على الستر الترابي يطلعوا عشان الزمايل يطلعوا.
0: كان
1: في ناس بتطلع وعلى اكتفتها حمل تقيل، مدفع هاون صغير معاه سلاح، وهو ويطلع على الستر الترابي على الحبال
0: العزيمة
1: على السلم اللي معمول بالحبل، وفي ناس فوق مثبتينه. كانت لحظة سيمفونية بتتعزف، يعني مش ما حدش كان فيه توفيق من ربنا سبحانه وتعالى.
0: نعم بالله.
1: وتسمعي بقى هدير الله اكبر دي بقى اول ما
0: الله.
1: شفنا، والعالم بقى الناحيه الثانيه وفي زمايلنا الناحيه الثانيه. وبعدين عشان انا كنت في عربيه فلازم نعدي مستني المعبر يتعمل
0: عشان تطلع تتعدي عليه.
1: المعبر ده عباره عن المعبر مؤقت اللي هو الفيل، معبر علب ساق كبيره
0: مكي.
1: عشان تطفوا على الميه، وبعدين بيثبتوها مع بعضها من ناحيتين، وممكن عربيه دبابه ممكن تعدي، هتعدي عربيه عربية نقل الجنود ممكن تعدي كمان. يعني فكانت سيمفونية، كان بقى في زحام، كل واحد عاوز يعدي الأول. كنا بنهدي بعض بالراحة.
0: كله هيعدي
1: كله هيعدي، يعني لا زحام بالظبط، كان عامل زي إشارة مرور وكل واحد عاوز يعدي الأول.
0: لا بس أستاذ حسن كان في أكذوبة طبعا رهيبة، والحاجة اللي هم البالونة اللي كانوا نفخينها بإن ده خط لا يقهر واستحالة والكلام ده كله.
1: توفيق من ربنا، والمصري لما يفكر ويبدأ يوضع خطط في دماغه
0: بيوقع أي أكذوبة.
1: تماما تماما. المصري جبار جبار جبار جبار. احنا المفروض يبقى عندنا ثقة في نفسنا بلا حدود، وفي نفس الوقت بإيمان. يعني مش
0: يبقى على يقين
1: والإيمان كمان طبعا. بإيمان بأن ربنا يوفقنا
0: منصورة إلى يوم الدين،
1: لأن اللي بيزل جهد ربنا بيوفقه. يعني ما فيش واحد بيقعد
0: بمناسبة الجهد اللي بيحصل، حضرتك اتصبت برضو لما تعرضت للإصابة بعد استهداف العربية اللي كنت موجود فيها، ايه اخر حاجة فاكرها في اللحظة دي قبل ما تلاقي نفسك في مستشفى؟
1: لا ده الحاجة اللي انا فاكرها ان احنا كنا المفروض بناخد منطقة بناخد مكان، ومن مكان بنعدي من مكان اخر. يعني نمشي كيلو، وبعدين بعد الكيلو ده بنريح شوية، وبعدين ناخد، احنا كنا هنعدي يعني هناخد مسافة معينة في الوقت ده. احنا كان ايه، اتحركنا مع قبل اول ضوء في بعد الفجر بحاجة بسيطة، السيلويت كنا شايفين بعض السيلويت.
0: اوكي.
1: فانا ايه، فاحنا بنعدي لان احنا عملنا استطلاع قبل الليله دي في بدايتها المغرب مثلا كده، وشفنا القوات بتاعتهم الاسرائيليه، وفي تعزيزات هم جايبينها دبابات و و و و فاحنا معانا بقى قوات وكتايب دبابات ومصفحات وناس ماشيه مترجله على رجليها عشان شايفين بعض سلويت.
0: اوكي.
1: مش واضحين،
0: مش
1: كنا بس بالاشاره بنشجع بعض
0: طبعا. سلويت دي اللي هو خيالات يعني.
1: بالظبط. فكنا بنشوف شايفين بعض زي ظل، فكنا بنشجع بعض، الاشاره بالصوابع بالايدين، شد حيلك.
0: أيوه.
1: يا خليك قوي كده، فكنا بنشجع بعض الى ان احنا النهار قرب يطلع وبدانا هنلتحم. بدا الالتحام يحصل دي انا وصبت بقى في اللحظه دي وبعدين لقيت نفسي في المستشفى.
0: لو قدامك دلوقتي جندي من ابطال اكتوبر او شاب مصري من الجيل الجديد وعايز تقول لهم جمله واحده عن معنى اكتوبر هتقول لهم ايه؟
1: خليكوا ايد واحده. خلي بلدكوا هي الاساس. بلدنا حلوه هنبقى حلوين. بلدنا كويسه وبخير هنبقى احنا بخير. فاحنا نخاف على بلدنا بشتى الطرق. نشتغل كويس ونحب بعض كويس ونخاف على بعض كويس.
0: كل حاجه بنعملها صح بتاثر على حياتنا قدام.
1: وبعدين ما نفكرش في المكاسب الماديه هتيجي ازاي لان دي بتعطل.
0: طبعا
1: بتعطل العمل وتعطل الربح. هيجي لكن طالما الستر موجود يبقى جميل. احنا ايامها كان اي حاجه بتكفينا اي حاجه
0: كان في رضا.
1: فانا اهم حاجه يبقى ايه؟ الرضا
0: وحب الوطن والرضا.
1: تمام.
0: شكرا جدا الفنان الكبير واحد ابطال حرب اكتوبر استاذ حسن العدل. شكرا جدا اتشرفت جدا بوجودك معايا النهارده وعلى كل كلمه وكل ذكرى شاركتنا بيها. كل سنه وحضرتك طيب
1: وربنا محمية باذن الله. محمية
0: اللهم بإذن الله. امين اللهم.
1: إن شاء الله.
0: شكرا
1: إن
0: شاء الله. ربنا يرحم كل شهداء الوطن ويجعل ذكراهم دايما مصدر فخر للاجيال ويدي الصحه لكل واحد شارك وحب فعلا ان هو يؤدي الرساله يعني بكل كيانه فعلا. شكرا. نروح بقى نسمع الاغنيه دي وارجع اكمل معاكم باقي كلامنا عن الفن والفنانين في راديو تريندينج على الراديو 90 90. لسه معاكم غدير حسين ل 11 بالليل.

0: بلاد لا تقبل الهزيمة. دمت يا مصر أبية، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90. على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية ومكملين مع بعض كلامنا عن الفن والفنانين في راديو تريندينج على راديو 90-90. وصلنا لفقرة ستوريز النجوم وهروح لأحمد السعداني. احتفل بعيد ميلاد ابنه عبدالله، وده بطريقته الخاصة، ونزل صور ليهم مع بعض وكتب: عيد ميلاد سعيد لشريكي في الإعلانات، أكتر حد شبهي وبعتبره نسخة مني، حبيبي أوسم وأكتر شخص مشاغب في العالم كله، ربنا يخليه لك. كمان هاني رمزي احتفل بعيد ميلاد بنته جيسي ونزل مجموعة من الصور ليهم مع بعض وكتب لها: كل سنة وانتي طيبة يا روح الروح، عقبال مليون سنة يا حبيبة قلب بابا. ده بالنسبة لشوية من ستوريز النجوم، هنكمل أخبارنا بعد ما نسمع الأغنية دي.

0: راديو ترندنج على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 27 ليلا 18، حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 10 كيلومتر في الساعة ليلا 12 كيلومتر في الساعة، نسبة رطوبة نهارا 48% ليلا 61%، ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 25 ليلا 20، شرم الشيخ نهارا 29 ليلا 24، الغرداء نهارا 29 ليلا 24، بورسعيد نهارا 26 ليلا 21، وأسوان نهارا 33 ليلا 23.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

0: 90 هواها مصري على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
1: وصلنا مع بعض لفقرة خاص وحصري هستقر صناع فيلم الفيل الأزرق إنهم ينزلوا الجزء الثالث من الفيلم، هيبقى في موسم عيد الأضحى اللي جاي. الفيلم طبعا بطولة كريم عبد العزيز ونيلي كريم، وزي ما انتم عارفين ان الجزء الثاني من الفيلم جمع 104 مليون جنيه ودخل في قائمة اكتر 10 افلام تحقيق للإيرادات في تاريخ السينما المصرية. واللي عرفناه كمان ان ماجد الكدواني الجزء الجديد من الفيلم المتوقف تصويره حاليا بسبب سفر كريم عبد العزيز لاكتر من دولة عربية للترويج لفيلمه الجديد مطلوب عائلي، ان ماجد الكدواني هيكون معاه وان هو واقف دلوقتي التصوير عشان كريم مسافر. عايزه اروح لرسائلكم. الحقيقه انا شايفه رسائل ما قلتهاش من بدري، بعتذر لكم. بس حبيت امسي عليكي يا غدير، يا رب دايما معانا وبخير واكيد ده يا حبيبه قلبي. دي منى بتقول لي كلام زي الفل، بشكرك يا منى وكنت غايبه والحلقه اللي فاتت ما قريتش رساله حلوه منك. في كمان مساء النصر على كل شعب مصر، ازيك يا غدير، كل تحية لك وكل المصريين. دي منى محمد عوض، وعايزه اغنيه ام البطل شريفه فاضل شغلتها لك بس ما كنتش لسه قريت الرساله. في كمان احمد ابراهيم بيسلم علينا وعايز يسمع سالت نفسي لاحمد سعد. ليه كئيبه بس؟ بصوا انا كنت محضره حاجه لاحمد سعد، لو لحقت اشغلها لك هشغلها لك حاضر النهارده. ده بالنسبة لبعض الرسائل اللي معانا على 010-490-90-4. نسمع وردة وارجع لكم تاني.

رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج، ووصلنا لميفوتكش. ميفوتكش يوم 6 أكتوبر احتفالية دار الأوبرا المصرية بمناسبة انتصارات أكتوبر بمشاركة أكثر من 10 مطربين. الحفلة هتقام الساعة 8 في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. يوم بقى 9 أكتوبر حفل ريم كمال وفرقة روائع النغم في مسرح معهد الموسيقى العربية. ويوم 10 أكتوبر احتفالية عيد الأوبرا رقم 38 واللي مشارك فيها أوركسترا القاهرة السيمفوني وفرقة أوبرا القاهرة وفريق بالي أوبرا القاهرة. ده بالنسبة لما يفوتكش. هنروح لأخبارنا السريعة بعد ما سريعا نسمع أحمد إبراهيم. كان عايز أحمد سعد سألت نفسي وارجع لكم تاني.

0: ان القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على اي مقياس عسكري.
1: اكتوبر 73، كل عام وانتم بخير. الراديو 90-90،
2: على الراديو 90-90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
3: نروح لخبر سريعا قبل ما اختم معاكم. محمد فرج اعتذر عن المشاركة في بطولة فيلم تامر حسني الجديد يومين ثلاثة اللي سبق، واعتذر عنه كمان محمد ممدوح تايسون قبل كده لأسباب مرضية. فيلم من إخراج وليد الحلفاوي، وأكيد هنشوف مين هيكون بديل وهقول لكم عليه. اللي كسبت معنا النهاردة طبعا كانت إجابة مسابقتنا، هي الرصاصة لا تزال في يدي، وكانت عايزة أغنية مشاعر ومحمد فؤاد. هي موما بتقولي بتهدي، عايزة تعمل إهداء لمامتها وتقول لها إن هي بتحبها قوي قوي قوي قوي، ورصاصة لا تزال في جيبي من أحب الأفلام لقلبها وأحب الأعمال كمان لقلبها. أسيبكوا بقى مع شيرين، أسيبك أنت طلبتي شيرين مشاعر ومحمد فؤاد حبيبية. أقابلكوا بكرة على خير من 9 ل 11 بالليل. كنت معاكم غدير حسين، يا رب أكون كنت ضيفة خفيفة عليكم الساعتين اللي فاتوا. بعدي على طول في الدقيقة الأولى هتكون معاكم ياسمين الحفناني، وبعدين هتكمل معاكم حصاد إخبار جديد في آخر اليوم من 11 ل 12. خليكم دايما متابعين الراديو 90-90. أقول لكم دلوقتي سلام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وفي كلمته بمناسبة انتصارات أكتوبر يؤكد أن الإرادة المصرية انتفضت لتؤكد للعالم أجمع أن مصر لا تفرط في أرضها، ويؤكد أن نصر أكتوبر العظيم كان ثمرة سنوات من عمل الدؤوب والإعداد المتقن. الرئيس السيسي يؤكد أن القوات المسلحة كانت على قدر الأمانة والمسؤولية وستبقى الحصن المنيع للوطن. الرئيس السيسي وجه تحية تقدير وإجلال لشهداء الوطن الأبرار وأسرهم، ويؤكد أن مصر لن تنسى أبدا أبناء الأوفياء. احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ينيب قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول. رئيس الوزراء يستعرض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 2027-2030. وزير الخارجية يبحث مع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية سبل تطوير برامجها وتعزيز دورها في أفريقيا. منتخب فرنسا يلتقي بلجيكا حاليا، ومنتخب إيطاليا يلعب مع نظيره التركي في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. لنزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.

في اسكندرية وفي كل مكان اسمع الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على الراديو 90-90.

0: مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من اخر اليوم. كل سنه وحضراتكم طيبين. بمناسبه ذكرى نصر اكتوبر المجيد، ذكرى يوم مهم في تاريخ مصر، يوم عبر فيه ابطالنا قناه السويس واستعادوا ارضنا وكتبوا واحده من اهم صفحات البطوله في تاريخنا. كل سنه ومصر بخير، وكل التحيه والتقدير لابطال وشهداء نصر اكتوبر. حلقه النهارده من اعداد زميلتي العزيزه اغريد مصطفى، رئيس التحرير الاستاذ محمد الصنباطي، ويكون موجوده معاكم النهارده ياسمين الحفناوي. ابرز عناوين ملفاتنا النهارده اللي هنتكلم فيها معاكم، ملفين رئيسي اللي معانا اليوم، 53 عاما على ذكرى اكتوبر العظيم. هنتابع كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحه في مقر القياده الاستراتيجيه بالعاصمه الجديده، الى جانب تعليقات الخبراء العسكريين والمحللين السياسيين. ونبقى في اجواء احتفالات مصر اكتوبر المجيد ونتعرف على تفاصيل عدد خاص من مجلتي حواء والكواكب يتناول ذكريات النصر وامتداد تأثيره إلى الجمهورية الجديدة. وفي المناسبة التربوية هنتابع الاحتفال بيوم المعلم وأبرز الأخبار والفعاليات الداعمة للمعلمين. بعد الفاصل هنتعرف على تفاصيل ملفاتنا في آخر اليوم النهاردة، وأهم ملفاتنا اللي هتكون معنا النهاردة في آخر اليوم ذكرى نصر أكتوبر العظيم. فاصل سريع ونرجع نكمل معكم، خليكم تابعينا.
1: الجيش في مصر والقرار بتاع الحرب والنتائج اللي تحققت عليه هي معجزة بكل المعايير وبكل الحسابات. ياخد القرار ويخش ويقاتل ويصمد ويحقق أكبر هزيمة. وبالمناسبة لا يمكن أبدا كان حد هيديكم الأرض إلا بعد ما داء تمن الحرب الحقيقية. تمن الحرب الحقيقية.
2: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90.
0: مرحبا بحضراتكم من جديد. الملف الرئيسي اللي معانا النهارده في اخر اليوم بعنوان 53 عام على ذكرى نصر اكتوبر المجيد. اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في كلماته خلال اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحه بمقر القياده الاستراتيجيه في العاصمه الجديده، اكد ان نصر اكتوبر سيظل يوما خالدا في تاريخ مصر، وان المصريين اثبتوا للعالم قدرتهم على الدفاع عن ارضهم وتحويل الهزيمه الى نصر وعبور. ووجه الرئيس التحيه والتقدير لرجال القوات المسلحه واحيا ارواح الشهداء، كما وجه التحية للجرحى مؤكدا أن تضحياتهم ستظل مصدر فخر وعزة وكرامة لمصر. هنسمع مع حضراتكم دلوقتي جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أبناء قوتنا المسلحة الباسلة، السيدات والسادة، في مثل هذا اليوم الخالد من تاريخ أمتنا سطر المصريون صفحة ناصعة في سجل المجد الوطني، حين انتفضت الإرادة المصرية لتؤكد للعالم أجمع أن مصر لا تفرط في أرضها، وأن الشعوب العظيمة تملك دائما القدرة على تحويل الهزيمة إلى نصر وعبور نحو مستقبل أكثر إشراقا. وفي هذه المناسبة الوطنية المجيدة أتوجه بتحية إجلال وتقدير إلى رجال قواتنا المسلحة الباسلة، خير أجناد الأرض، سيف الوطن ودرعه، وأقول لهم لقد لبيتم نداء الوطن في واحدة من أدق وأخطر لحظات تاريخه، وحملتم على عاتقكم مسؤولية استرجاع أرضه واستعادة كرامته الوطنية، فكنتم على قدر الأمانة والمسؤولية، وستكون بإذن الله الحصن المنيع لهذا الوطن والركيزة الراسخة لأمنه واستقراره. وبكل إجلال وإكبار أحيي أرواح شهدائنا الأبرار، وأؤكد لأسرهم وزويهم أن مصر لن تنسى أبدا أبناءها الأوفياء، وستظل الدولة ملتزمة بتقديم كل أشكال الدعم لهم. كما أتوجه بالتحية والتقدير إلى جرحانا الأبطال وأقول لهم
3: إن جراحكم ستبقى ناشين شرف وعزة وكرامة على صدر مصر، وشاهدا خالدا على إخلاصكم وتفانيكم في أداء الواجب. السيدات والسادة، إننا نستحضر ذكرى نصر أكتوبر المجيد للوقوف أمام صفحات التاريخ المضيئة، لنستلهم الدروس والعبر، ونستحضر معاني الإرادة والعمل والإيمان بالقدرة على الإنجاز وصناعة المستقبل. لقد كان نصر أكتوبر العظيم ثمرة سنوات من العمل الدؤوب والإعداد المتقن، وكان وراء ذلك كله إيمان راسخ بأن النصر حليف لمن يأخذ بأسباب القوة ويؤدي واجبه بإخلاص وتجرد وتفان. وبهذا الإيمان انتصرنا في أكتوبر عام 1973، وبروح أكتوبر نستمد اليوم عزيمتنا لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة. وأعلم يقينا أن الأعباء المعيشية تثقل كاهل الأسر المصرية، وأقدر صبركم وتحملكم، وأقول لكم بكل وضوح وصراحة إن الدولة لم ترتضي الاكتفاء بإدارة المشكلات المتراكمة عبر عقود طويلة دون حلها، وإننا رفضنا هذا النهج واخترنا الطريق الأصعب والأشرف بأن نتحمل مسؤولية الإصلاح وأن نواجه التحديات ونضع الحلول الجذرية لها. وأشير هنا إلى أن بناء الأوطان أمانة ومسؤولية سنسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى وأمام التاريخ. وقد أمرنا الله عز وجل بالسعي والإصلاح والإعمار، وجعل العمل الجاد والأخذ بالأسباب سبيلا للتقدم والنجاح، ولم يجعل الاستسلام للمشكلات أو الهروب من مواجهتها أو الاكتفاء بالمسكنات المؤقتة طريقا لنهضة الأمم أو ازدهارها. ومن هذا المنطلق كان واجبا علينا، بل كان قدرنا ومسؤوليتنا الوطنية والتاريخية، أن نواجه هذه التحديات وأن نواصل مسيرة البناء والتقدم نحو مستقبل يليق بمصر وشعبها وتاريخها.
0: للتعليق ولمنين ضفنا لواء أركان حرب متقاعد الدكتور أيمن سليم الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة اللواء، برحب بحضرتك في برنامج آخر اليوم.
4: مساء الخير يا فندم، برحب بحضرتك وبالسادة المستمعين.
0: في كلمة الرئيس السيسي اليوم كانت هناك تحية خاصة لأبطال القوات المسلحة وشهداء وجرحى حرب أكتوبر، كيف تقرأ رسالة الرئيس وما دلالتها بالنسبة لأبطال النصر وأسر الشهداء والجرحى؟
4: يا أستاذ رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة حريص دائما في جميع المناسبات وفي جميع الاحتفالات أن يتذكر شهداء القوات المسلحة الذين بذلوا وضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن وكرامة الوطن واستعادة أرض الوطن، وأن يثمن تضحيات المصابين والجرحى الذين لا يزالون يعانوا من إصابات نتيجة اشتراكهم في تحرير الأرض حتى الآن. دي لمسة وفاء عهدناها على السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة منذ توليه المسؤولية، وهو لا يألو جهدا في ان هو يهتم بالأوضاع أسر الشهداء وحالات المصابين والجرحى للقوات المسلحة.
0: نعم، بعد مرور 53 عاما على النصر، أكد الرئيس أن روح أكتوبر ما زالت مصدر للعزيمة والإصرار على مواصلة البناء. كيف ترى أثر نصر أكتوبر في وجدان المصريين، وما الذي يمكن أن تتعلمه الأجيال الجديدة من روح أكتوبر؟
4: خلينا أقول لحضرتك بس أن في دلالة عامة للاجتماع النهاردة في مقر القيادة الاستراتيجية لأول مرة بعد افتتاح الأكتاجون، خطاب السيد الرئيس ووثيقة للأمن القومي المصري،
0: صحيح.
4: رسالة سياسية عسكرية استراتيجية متكاملة بتمس جميع مناحي الاهتمامات الشعب المصري بالكامل، الرسالة اللي وجهها الرئيس النهاردة فندم إطار مرجعي بالغ الأهمية بتفهمي منها توجهات الأمن القومي المصري في المرحلة الراهنة. خلينا نتكلم عن حرب أكتوبر وكلام وحديث السيد رئيس الجمهورية اللي بيستلهم منه وهو في القيادة الاستراتيجية النهاردة بعد افتتاحها. دي رسالة بتتجاوز البعد الاحتفالي، بنحتفل وبنقول ان دي الذكرى 53، ولكن المغزى هنا هو الانتقال من صورة اكتوبر التاريخية الى مفهوم القوى العسكرية المتطورة في ادارة الدولة. ادارة الدولة من القيادة الاستراتيجية مختلفة تماما. مصر بتستحضر تجربة الحرب ولكنها بتدير امنها القومي بعقلية الحاضر، تستعد في نفس الوقت لمتطلبات المستقبل. انت حضرتك النهاردة وعيت الدرس في حرب 73 انك انت مش هتقفي عند حد في التسليح. استاذ رئيس الجمهورية في اول بداية فترة الرئاسة الاولى بدأ في تسليح القوات المسلحة وتطويرها لتصبح ضمن افضل 9 جيوش في العالم من حيث التسليح في التصنيف. الكلام ده مش يعني تخطيط، والتخطيط بيحتاج رؤية. الرؤية الاستشرافية كانت موجودة لان انا يعني اسلح القوات المسلحة واطور القوات المسلحة عشان تبقى في مصاف في الجيوش الكبرى، لان انا محتاج في نفس التوقيت محتاج تخطيط، محتاج ابقى مستعد عشان ادير الازمات. حضرتك شايفة الاضطرابات اللي في المنطقة اللي على مدار الساعة حالة شديدة السيولة وتعقيد، موقف معقد، امن مائي مهدد، امن ملاحة مهدد، قضية فلسطينية ملتهبة ومضطربة ومش عارفين ننفذ منها فندم المرحلة الاولى من الاتفاق اللي وقع عليه الرئيس ترامب وجميع الاطراف بشرم الشيخ. الجبهة الداخلية مهددة. الأستاذ رئيس الجمهورية لو حضرتك خدت بالك بيمس وصل حساس جدا، بيقول يا جماعه ان التحديات لا تزال قائمه.
0: صحيح.
4: يعني اوعى تفكر ان التحديات مش موجوده، لا، التحديات قائمه، وصانع القرار امامه الصوره كامله. انا شايف جزء وحضرتك شايفه جزء، ولكن هو الجزء قدامه كامل، الصوره كامله قدامه، بناء عليها بيتحدث في خطابه. ولما يقول التحديات لا تزال قائمه، اذا هناك تحديات احنا ما نعرفهاش. في تحديات لينا، تحديات اقليميه وتحديات توجب علينا ان احنا نتكاتف ونصطف خلف القياده، لان كل الدول المحيطه بنا لديها مشاكل ومشاكل جمه. عايز اقول لحضرتك المشاكل لا ترتبط بغنى او فقر او بمصادر ثروات او وجودها من عدمه. في بلاد لديها مصادر ثروات ولديها اموال وعندها مشاكل مش عارفه تحلها. احنا النهارده الامن اللي احنا فيه نتيجه انك انت حققت قوه الردع بالتسليح المتطور وقوات مسلحه وطنيه خالصه بتحمي شعبها وبتحمي مقدرات شعبها وبتحمي حدودها. فانت انت عندك 4 اتجاهات استراتيجيه مهدده. اتجاه استراتيجي الغربي مع ليبيا، انت بتامني لحضرتك وليبيا.
0: صحيح.
4: ليبيا ما تملكيش حدود. يعني عندك اتجاه استراتيجي جنوبي مع السودان، انت بتأميني ليكي وللسودان، مفيش حد بيأمن من جانب السودان.
0: صحيح.
4: اتجاه البحر الاحمر بباب المندب، قناة السويس، واتجاه الشمال الشرقي واتجاه الشرق المتوسط. فانت في حالة من يعني معقدة.
0: صحيح.
4: يعني نادرا ما توضع مصر في مثل هذا الموقف. ولكن المغزى هنا ان احنا ننتقل من صورة اكتوبر التاريخية في الاحتفال الى مفهوم القوى العسكرية وإدارة الدولة الاستراتيجية.
0: نعم، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر، نورتني. اللواء اركان الحرب متقاعد الدكتور ايمن سليمان، الخبير العسكري والاستراتيجي. كل سنة
4: حضرتك طيبة فنستمعينك بخير. شكرا لحضرتك.
0: بعد الفاصل هنكون لسه مكملين مع حضراتكم في الحدث اليوم 53 عام على ذكرى نصر اكتوبر المجيد. فاصل ونواصل.
2: اخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12
5: الاثنين بالليل على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: نزلنا مستمرين مع حضرتكم في ملفنا الرئيسي في آخر اليوم بعنوان 53 عاما على ذكرى نصر أكتوبر المجيد. في كلمات اليوم من مركز القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الله سبحانه وتعالى حفظ مصر وشعبها، وأن وعي الشعب المصري وتماسك جبهته الداخلية إلى جانب التضحيات وبسالة القوات المسلحة والشرطة المدنية وجهود مؤسسات الدولة كانت عوامل أساسية في الحفاظ على استقرار الوطن. وأكد كذلك أن نهر النيل هو شريان الحياة لمصر، وأن حصة مصر المائية حق تاريخي وقانوني راسخ. الآن هنستمع مع حضراتكم إلى جزء جديد من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبة الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
2: السيدات والسادة، إننا نعيش اليوم في منطقة تعصب بها الأزمات والاضطرابات، وعالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات غير مسبوقة عصفت بدول وأودت باستقرار أوطان وأدت إلى تشريد الملايين من الأبرياء، غير أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ مصر وشعبها، وذلك بفضله وعنايته ثم بوعي الشعب المصري العظيم وتماسك جبهته الداخلية وتضحية وبسالة قواته المسلحة وشرطته المدنية وجهود جميع مؤسسات الدولة المصرية. وأعاود التأكيد على ما ذكرته لكم مؤخراً بأن التحديات لا تزال قائمة، وأن المخططات التي تستهدف النيل من استقرار مصر لم تتوقف، لكنني أقول لكم في الوقت ذاته وبكل ثقة واطمئنان أن الدولة المصرية قوية بمؤسساتها، متماسكة بإرادة شعبها، وقادرة على حماية أمنها القومي وصون مقدراتها والحفاظ على استقرارها. وأنني على يقين راسخ بأن الله عز وجل يحفظ مصر، ولن يستطيع أحدا أن يمس أمنها أو ينتقص من مقدرات شعبها أو يفرض إرادته على هذا الوطن العظيم. وأؤكد مجددا للمجتمع الدولي في هذا السياق أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية تظل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام العادل والدائم والاستقرار في الشرق الأوسط. وأذكر الجميع بأن مصر وإسرائيل خاضتا حروبا امتدت على مدار عقود قبل أن تفتح شجاعة القيادة السياسية وبعد نظرها آنذاك، مدعومة بالوساطة الأمريكية، باب السلام وإنهاء العداء بين البلدين. هو ما يؤكد أن السلام ليس حلما مستحيلا، وإنما خيار واقعي قادر على إنهاء الصراعات وتحقيق التعايش السلمي بين الشعوب. وفي هذا الإطار أشدد مجددا رفضنا التام لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما أشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وعدم الالتفاف على تنفيذها وتجاهلها. وأؤكد موقف مصر الثابت الداعم للحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية الشقيقة وسلامة أراضيها، ورفض أي مساس بمؤسساتها الوطنية، كما أؤكد أن أمن دول الخليج العربي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وأجدد إدانة مصر ورفضها القاطع لأي اعتداءات تستهدف الدول العربية، كما أؤكد على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية. أما فيما يتعلق بنهر النيل فأقول بكل وضوح وحسم إن النيل هو شريان الحياة لمصر وأساس وجودها عبر آلاف السنين، وأن حصة مصر المائية هي حق تاريخي وقانوني راسخ لا يقبل الانتقاص منه أو المساس به. ومصر كما كانت دائما تمد يدها بالتعاون والتنمية المشتركة، مع أشقائها في دول حوض النيل، ولم تسمح في الوقت ذاته بأي إجراء يمس أمنها المائي، وستواصل الدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي. أبناء مصر الكرام، في الختام أؤكد لكم أن القوات المسلحة المصرية تقف كما عهدها الشعب دائما على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصر ومقدراتها وأمنها القومي في كل زمان وتحت أي ظرف. كما أؤكد أن شعب مصر العظيم الذي صنع ملحمة العبور وأبهر العالم بإرادته وصبره وقدرته على تجاوز التحديات، قادر بإذن الله على مواصلة مسيرة البناء والتنمية وصناعة مستقبل أكثر إشراقا وقوة وازدهارا لأبنائه وأحفاده. حفظ الله مصر وحفظ شعبها، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار. وبالله تعالى، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للتعليم معنا للتليفون الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ورئيس تحرير مجلة الديمقراطية. أستاذ أحمد، برحب بحضرتك.
3: أهلا بحضرتك أستاذ ياسمين وكل السادة المستمعين.
1: وحضرتك طيب يا رب. تحدث الرئيس السيسي اليوم عن استمرار المخططات التي تستهدف النيل من استقرار مصر. كيف ترى دور الإعلام في توعية المواطنين بهذه المخططات وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على استقرار الدولة؟
3: طيب، في البداية اسمحي لي أتقدم لسيادتك ولكل الشعب المصري وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقواتنا المسلحة الشريفة ولكل من يعمل ويسهر على أمن هذا الوطن. حديث فخامة الرئيس اليوم يعني استمرار وتذكير بأن استهداف الوطن لم ينقطع يوما، خاصة في ظل تداعيات الأحداث بعد 2011. من المهم أن نتفهم أن حرب أكتوبر 1973 كانت النهاية التقليدية للحروب بشكلها التقليدي، حروب الجيل الأول والثاني والثالث من الحروب. هذه الحرب جعلت العالم يغير مخططاته ويذهب بعيدا نحو التفكير في آليات أخرى يمكن بها أن يهزم الدولة التي يعاديها. المخططات ذهبت نحو التفكير في تفكير الأوطان من الداخل. المخططات ذهبت إلى التفكير في كيفية تأليب الشعوب على أنظمتها وأن ينال ذلك من أمن واستقرار هذه الدول ومن ثم تنهار هذه الدول. ولعل فخامة الرئيس أشار في ذلك إلى أن دولا كثيرة حولنا في الإقليم قد انهارت ودتعت أركانها، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل إرادة شعبية للشعب المصري فرض وعيه وبفضل القوات المسلحة الشريفة تمكننا من اجتياز هذه المرحلة الصعبة وبدأنا مرحلة البناء والتعمير للاستمرار في مشروع الجمهورية الجديدة التي هي ركيزة وتستمد أركانها من روح أكتوبر 1973. في هذا السياق لابد أن نمارس جميعا دورا مهما جدا، ليس فقط في صد هذه الهجمات ولكن في استباقها ببناء وعي صحيح، وعي صحيح يقوم على المعلومة الدقيقة، يقوم على الشرح التفصيلي لما تقوم به الدولة وما تنتهجه من مخططات تنموية تهدف من خلالها صالح هذا الوطن. وعي صحيح يعرض للإشكاليات كما تفضل فخامة الرئيس اليوم وأفاد وشرح في إدراكه العميق لما يعترض المجتمع وما تمر به الدولة المصرية من أزمات، ولكن أزمات داخلية وأزمات في ارتفاع الأسعار، ولكنه اختار الطريقة الصعب، طريقة المصارحة وطريقة المواجهة. علينا في هذا السياق أن نوضح للمواطن الخيارات التي كانت متاحة للدولة المصرية في هذا التوقيت، ولماذا اختارت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الكلفة التي يتحملها هو شخصيا ويتحملها معه تتحملها معه كل الوزارات التي عاونته في تنفيذ خططه طوال الفترة السابقة. لازم نوضح للمواطن ولازم نستبين جميعا العقبات التي اعترضت هذا الطريق الصعب. اخترنا أن نواجه مشاكلنا لا أن نؤجلها، وفي نفس التوقيت تعظمت حولنا التحديات ولكننا مستمرون في الطريق.
1: وده بيجدده الرئيس يعني النهارده في كلامه عن التحديات اللي بنواجهها، اكد على دعم مصر لوحده وسياده الدول العربيه الشقيقه وان امن دول الخليج العربي جزء لا يتجزا من الامن القومي المصري. ماذا تعني هذه الرساله ودلالتها في ذكرى نصر اكتوبر؟
3: هقول لحضرتك لانها مرتبطه بما كنا نتحدث عنه.
1: نعم.
3: من ضمن التحديات التي تعظمت وفرضت نفسها على الساحه ليست تحديات دوليه، اذا كنا نتحدث عن كورونا وعن الازمه الروسيه الاوكرانيه، إنما أصبحت التحديات من الداخل، والتحديات من الداخل بدأت من فلسطين، من القضية المركزية للدولة المصرية والمنطقة العربية. وهذه التحديات رأتها الدولة المصرية مبكرا وحذرت من تداعياتها، ولكن لم ينتبه أحد. ما قادنا جميعا إلى هذه اللحظات الصعبة التي يمر بها الإقليم، لحظات يمكن أن ينفجر فيها الصراع في أكثر من جبهة. من هنا علينا أن نوضح للمواطن بصورة دقيقة هذه الكلفة التي تتحملها الدولة المصرية، وفي نفس الوقت نؤكد للمواطن أن هذه الدولة تمارس سياسة خارجية شريفة، وتمارس سياسة تتزم بالاتزان والصبر والحرص على مد أواصل الحوار مع كافة أطراف المتصارعة، وأنها دولة لا تركن إلا إلى تحقيق المصلحة القومية العربية والمصلحة الوطنية المصرية، وأن الدولة في ذلك تكثف جهودها الدبلوماسية وتكثف جهود أجهزتها ومؤسساتها المختلفة الأمنية والمعلوماتية بهدف أن يصل منتخب القرار إلى القرار الذي يتناسب الاستراتيجية المتبعة وفقا لثوابت محددة للسياسة الخارجية المصرية. لازم المواطن المصري يفهم أن ما يحدث في الخليج هو موقف شريف للدولة المصرية، وأن الدولة المصرية لن تتخلى عن أشقائها في الخليج، وفي نفس الوقت هي تدعو إلى اتخاذ كافة الأساليب من أجل وقف هذه الحرب، واتباع آليات الحوار واتباع آليات التفاوض من أجل التهدئة وتجميد هذا الصراع وصولا إلى حل له.
1: نعم.
3: نفس الوقت الدولة المصرية بتطرح إلى جانب أنها لن تتخلى عن أشقائها في الخليج وإدانتها الدائمة والمستمرة للعدوان على السيادة الوطنية للدول العربية في الخليج، أن السبب في كل ذلك يعود إلى القضية الفلسطينية، وأنه طالما هذه القضية لم تحل فإن الأمر يظل مرشحا للتصاعد، ويسمح للتنظيمات المتطرفة والإرهابية والإجرامية أن تستحوذ على عقل كثيرين ممن تستهويهم فكرة الأفكار التي تطرحها هذه التنظيمات. علينا أن نوضح للمواطن هذا الترابط وهذا التشابك في هذه الأزمات، وأن هذه الأزمات انعكست بصورة أو بأخرى على الأمن الاقتصادي القومي المصري، وهددت كثيرا مكونات عملية التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة المصرية وفقا للأجندة المصرية 2033، أجندة التنمية المستدامة. ولكن الدولة المصرية ما زالت ماضية في طريق، وهذا إنجاز يحسب للدولة ويحسب للنظام المصري المستمر منذ 2014 حتى هذه اللحظة، حرصه الشديد على الاستمرار في عملية التنمية لم ينقطع ولم يتأثر بالضغوطات التي حاول الكثيرون ممارستها من أجل جعل مصر تتخلى عن سيادة من ثوابتها في التعامل مع ملفاتها الخارجية. لم تقضع مصر لفكرة التهجير، لم تقضع مصر لفكرة أن تستغل الدولة المصرية وأبنائها في صراع هنا أو هناك.
1: صحيح.
3: ولكن الدولة المصرية تحاول أن توازن خياراتها وتحاول أن تعقلن وترشد قرار عند جميع الأطراف بحثا عن الاستقرار، لأنه لا تنمية بدون استقرار ولا تنمية بدون تحقيق أمن.
1: صحيح.
3: مهم في هذا السياق قبل ما نختم الكلام سريعا أن نؤكد على أن الدولة المصرية تقف موقفا قويا فيما يتعلق بالأمن المائي القومي المصري، وأن هذه القضية لن تتخلى فيها الدولة المصرية عن ثوابتها. الدولة المصرية تمد يدها إلى الجميع بكل ما يمكن أن يساعد الآخر في نيل حقه من امتلاك مقدراته، مقدرات شعوبه. هذا الآخر تربطنا به أواصل قرب وأواصل وعلاقات قديمة تاريخية، أتحدث عن ارتباطنا بالقارة الإفريقية. ولكن ينبغي على الجميع أن يدرك أن نهر النيل كما تفضل فخامة الرئيس وأشار هو سر الحياة للشعب المصري.
1: صحيح.
3: وأنه لا يمكن التخلي عن هذا الشريان ولا التخلي عن بقاء هذا الشريان مستمرا وفقا للثوابت المصرية، وأنه لن يسمح بالمساس به اتباعا لكل ما تتيح قواعد القانون الدولي. قواعد القانون الدولي.
1: صحيح.
3: وهي رسالة قوية، لأن قواعد القانون الدولي تشمل مجموعة من الآليات تبدأ من السلم وتبدأ من الحوار وتبدأ من التفاوض إلى مراحل أخرى. أتمنى كثيرا أن تصل الرسالة لكل الأطراف بأن مصر لا تعادي ولا تبادر بالعدوان، ولكنها تحافظ بقدر الإمكان على الهدوء ورشادة في التعامل في هذا الملف الحساس.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحار، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ورئيس تحرير مجلة الديمقراطية. شكرا جزيلا لحضرتك.
3: شكرا يا أستاذ ياسين. شكرا.
1: احنا لسه مستمرين معكم في فتح باقي ملفاتنا في آخر اليوم. فاصل ونواصل.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
4: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمه تعدي، علشان الزحمه

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور.

0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90.90. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90.90.
1: وصلنا معكم لملف صحافة بلدنا، نتابع كل الجديد في التغطيات الإخبارية وتفاصيل الإصدارات الصحفية. عنوان عدد خاص من مجلة حواء يحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وفي مجلة الكواكب نتابع كيف احتفل الفن بذكرى المعركة والنصر والأبطال. للتعليق معنا على التليفون الكاتبة الصحفية الأستاذة سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلة حواء والكواكب وطبيبك الخاص. مساء الخير أستاذة سمر.
2: مساء الخير على حضرتك وعستادة المستمعين. أهلا وسهلا.
1: ما احتفال مجلة حواء بذكرى نصر أكتوبر في عامه 53، ما أبرز الموضوعات والملفات التي يتضمنها العدد الخاص؟
2: طبعا خلينا بداية نتوجه بالتهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيشنا والشرطة المصرية وكل أفراد الشعب المصري، لأن دي طبعا ذكرى غالية على قلوبنا جميعا. وبرضو من خلال أثيركو أتوجه بكل التهنئة لكل السادة المستمعين اللي بيتابعونا دلوقتي. إحنا الحقيقة خدنا إلى حد ما خط كده جميل في هذا العدد وفي الاحتفالية بتاعتنا من خلال العدد الصادر، ألا وهو العبور من نصر أكتوبر المجيد بالأسرة المصرية إلى العبور بها في الجمهورية الجديدة. بمعنى إيه؟ إن إحنا بدأنا الأول طبعا من دور المرأة المصرية اللي قامت بيه خلال حرب أكتوبر، وطبعا شفنا كتير جدا عدد كبير جدا من المناضلات وبالأخص في سيناء الحبيبة اللي بذلوا جهد كبير جدا في خلال هذه المرحلة. وكان عندنا أيضا في الجبهة الداخلية النساء الفضليات والمناضلات في كل مكان اللي كان ليهم دور من خلال الهلال الأحمر، من خلال تضميد الجرحى، من خلال الزيارات، من خلال دعم أسر المحاربين والشهداء. هي دور المرأة طبعا كعادتها على مر التاريخ كان ملموس جدا في هذه المرحلة. بعد كده تطرقنا الأسرة المصرية بقى والمرأة اللي هي ضحت وقفت في ظهر الوطن. الحقيقة حصدت العديد من المكتسبات على كافة الأصعدة حينما حدث العبور الجديد طبعا بعد ثورة 30 يونيو وبعد تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المقاليد الحكم. فلقينا أن هناك مكتسبات للمرأة المصرية، هناك مكتسبات للشباب، هناك مكتسبات للأسرة ككل ولأطفالنا وذوي الهمم اللي هما بيعيشوا عصرهم الذهبي. طرحنا هذه المكتسبات واللي هي بتعد نوع من العبور الجديد بالأسرة المصرية لبيئة أفضل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وفي نفس الوقت تطرقنا بقى من خلال حواراتنا مع نخبة كبيرة من الشخصيات العامة ازاي ان احنا نستلهم روح نصر وحرب أكتوبر المجيد اللي هي طبعا روح الصمود والإرادة والعطاء والتضحية. احنا محتاجين ليها اساسا دلوقتي، فازاي نستلهمها عشان نكمل عملية البناء والتنمية اللي احنا شغالين فيها في كافة اوجه الحياة. عايز اقولك ان القارئ هيلاقي في هذا العدد وجبة دسمة وكبيرة جدا من خلالها بيتعرف ماذا قدمت له الدولة منذ تولي سيادة الرئيس من مكتسبات، ما هو دوره في المرحلة المقبلة، ازاي ان احنا يعني نتخذ نصر اكتوبر المجيد كمبراس لينا لاكمال عملية البناء في المرحلة المقبلة.
1: نعم. طيب بالنسبة لمجلة الكواكب نتابع حضور نصر أكتوبر في الفن، فما أبرز الموضوعات التي يتناولها العدد عن المعركة ونصر وأبطال أكتوبر؟
2: بص سيادتك طبعا احنا طبعا الفن كقوة ناعمة لم يكن بعيدا عن المشاركة وعن العطاء ايضا في هذه الحقبة التاريخية المميزة من التاريخ المصري، وايضا حتى هذه اللحظة ما زال يلعب دوره في تنمية روح الانتماء والولاء وحب الوطن. فمن خلال العدد بنتعرض لأبرز الأعمال السينمائية والفنية لتناولة مصر أكتوبر المجيد، وأيضا أبرز الأعمال الدرامية، وبنستمع من خلال بقى فنانينا لشهادات يعني عايز أقولك حية عن هذه المرحلة، وأيضا إزاي نحن يعني نستلهم روحها في إكمال عملية العطاء للوطن والبناء في هذه المرحلة. وبنعرف منهم بقى هل إحنا طبعا الأعمال الوطنية لا نستغنى عنها، وإحنا شايفين حتى الأعوام الأخيرة يعني استمتعنا بالاختيار وهجمة مرتدة إلى غيرها. فإحنا بنعرف من نجومنا بقى هل نحتاج إلى المزيد من الأعمال الوطنية دورها في هذه المرحلة الطفرة كمان. يعني إذا كنا تحدثنا في حواء عن العبور بالأسرة الجمهورية الجديدة من خلال الكواكب، بنعرف الطفرة كمان اللي حدثت في الفن المصري منذ تولي سيادة الرئيس من حيث الكم والكيف اللي هو ما تم انتاجه وتنظيمه من الاعمال الفنية، وايضا كيفية معالجة كل قضايانا. وبنلمس ايضا زي ما لمسنا بالنسبة للأسرة المصرية ان ايضا الفن المصري كاحد افضل القوى الناعمة كان هناك فيه تغير وطفرة شديدة جدا اللي هي في خلال الاعوام الاخيرة.
1: نعم، كل الشكر لحضرتك الكاتبة الصحفية الأستاذة سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلة حواء والكواكب وطبيبك الخاص. شكرا جزيلا أستاذ سمر.
2: شكرا يا
1: فندم. مستمعينا احنا لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا في آخر اليوم، فاصل نرجع نكمل معاكم، خليكم تابعنا.
0: على مر التاريخ يكون لدى المقاتل المصري دون سائر مقاتل الأرض عقيدة قتالية راسخة بأهمية كل حبة رمال من أرض الوطن. تلك العقيدة تتوارثها الأجيال عبر الزمان وإلى يومنا هذا، وستظل راسخة إلى الأبد.
3: وما زلت أقول
4: قسما بالله،
3: العين بالعين
4: اللي حيقرب لها،
3: والسن بالسن، والعمق بالعمق،
4: لا أشيل من فوق وش الأرض.
0: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90.
1: في ملف التعليم نتابع احتفال مصر بيوم المعلم وتوجيه وزير التربية والتعليم رسالة إلى معلمي مصر في يوم المعلم مؤكدا أنتم صناع الأجيال. ومع الاحتفال بيوم المعلم جاءت أخبار سارة للمعلمين، من بينها زيادة المرتبات مع بداية العام الدراسي المقبل إلى جانب صرف حافز التدريس بدءا من شهر أكتوبر. معنا على التليفون التعليق الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، مسؤولة ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. أستاذة فاتن أهلا بحضرتك.
5: أهلا بحضرتك.
1: في احتفال مصر بيوم المعلم ماذا جاء في رسالة وزير التربية والتعليم إلى معلمي مصر، وأبرز ما حملته من تقدير لدور المعلم؟
5: طبعا هو النهاردة يمكن العالم كله بيحتفي باليوم المعلم العالمي. طبعا احنا وزير التربية والتعليم النهاردة وجه رسالة للمعلمين بان هم اصحاب الرسالة الثانية وصناع الاجيال اللي بيحملوا على عاتقهم مسؤولية بناء الانسان وصناعة مستقبل الوطن. واكد الوزير محمد عبد اللطيف ان المعلم ليس مجرد ناقل للمعرفة، بل هو القدوة اللي بتلهم والعقل البيونير والضمير اللي بيرسخ القيم، وهو الركيزة الاساسية في بناء مجتمع واعي وقادر على مواجهة التحديات. واني كمان وزير التربية والتعليم يعني ما اقتصرش هذه الكلمة على هذا، بل تطرق الى ان الوزارة بتضع ملف دعم المعلم على رأس اولوياتها، وبيأكد ان تقدير المعلم لا يقتصر على كلمات الشكر في يوم واحد، بل هو التزام دائم بدعم مكانته وتعزيز دوره وتوفير البيئة اللي بتمكنه من اداء رسالته باعتباره المحور الاساسي لنجاح المنظومة التعليمية والمحرك الرئيسي لاعداد اجيال للمستقبل.
1: نعم، طيب بالنسبة للأخبار الجديدة الخاصة بالمعلمين، هناك زيادة في المرتبات مع العام الدراسي المقبل إلى جانب صرف حافز التدريس بداية من أكتوبر، ما هي تفاصيل هذه الإجراءات وماذا تعني للمعلمين؟
5: تمام. هو طبعا زي ما حضرتك عارفه ان الوزير محمد عبد اللطيف من ساعه ما تولى وزاره التربيه والتعليم وهو لم يقل جهده بان هو يعني يسعى في موضوع زياده رواتب المعلمين، لان هو بيعتبر ان المعلم هو العمود الفقري للعمليه التعليميه، وما فيش تطوير هيحصل على ارض الواقع الا بالمعلم. وعشان يحصل تطوير وعشان يكون المعلم هو العمود الفقري للعمليه التعليميه وهو اساس التطوير، فلازم يكون مرتاح ماديا. ولذلك وزير التربيه والتعليم يعني على مدار العامين الماضيين خاض يعني اجتماعات مكثفه وخاض مجهودات كبيره جدا عشان طبعا زياده رواتب المعلمين، وده فعلا احنا عارفين الفارق اللي حصل خلال عامين في زياده رواتب المعلمين وارتفاع وقفزها بنسبه 66% بالنسبه للمعلمين.

0: لم يقتصر جهوده على او لم يقتصر مجهوداته على هذه على هذا فقط، بل تطرق اليوم في اجتماع موسع مع وزير الماليه احمد كاجوك، حرص فيها على بحث عدد من الملفات المرتبطه بتحسين اوضاع المعلمين الماليه ومواصله الجهود لاقرار زياده المرتبات بحلول العام الدراسي المقبل للمساهمه في تحسين دخولهم ودعم استقرارهم المادي، وتقديرا لدورهم المحوري ورسالتهم الساميه في المنظومه التعليميه. وده جه بالتزامن مع اليوم العالمي والاحتفال باليوم العالمي وذكرى نصر اكتوبر. خلينا اقول لحضرتك ان شاء الله بالنسبه لتاكيدات وزير الماليه ان وزاره الماليه بتحرص على دعم جهود الدوله لتحسين اوضاع المعلمين وتعزيز دخولهم، وان في تنسيق مستمر مع وزاره التربيه والتعليم للعمل على وضع اليات ماليه وتنظيميه هتسهم في تحقيق زياده الرواتب بما يتناسب مع اولويات الدوله وامكانيات الموازنه العامه ودعم استقرار المعلمين وتعزيز قدراتهم على اداء رسالتهم التعليميه. كمان
1: نقدر نقول ان مصر احتفلت باليوم المعلم تقديرا لدور المعلم في بناء الاجيال بالتزامن مع اخبار جديده تتعلق بالمرتبات وحافز التدريس. كل الشكر لحضرتك الكاتبه الصحفيه الاستاذه فاتن زكريا مسؤوله ملف التعليم في جريده الاخبار المسائي وبوابه اخبار اليوم الاخباريه. شكرا جزيلا. مستمعينا هنخرج لفاصل سريع ونرجع نواصل معكم في اخر اليوم.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم إلى أخبار ما قبل الساعة 12، وفي ذكرى نصر أكتوبر

أكبر المجيد تواصلت التهاني والاحتفالات بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر، حيث بعث عدد من المسؤولين برقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما بينهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ووزيراء التنمية المحلية والبيئة والتعليم العالي، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة ورئيس جامعة العاصمة. في القاهرة وضع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه قائد المنطقة المركزية العسكرية ومدير أمن القاهرة إكليلا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية في الخفير، وقرأوا الفاتحة على أرواح الشهداء. من الرياضة، تنطلق منافسات النسخة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر الأربعاء المقبل بمشاركة 20 فريق، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات تضم كل مجموعة 5 فرق. وتشهد الجولة الأولى من دور المجموعات إقامة 8 مباريات على مدار يوم الخميس 8 أكتوبر والجمعة 9 أكتوبر، بينما تحصل 4 فرق على راحة من الجولة الأولى. أما في حالة الجو، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس خريفي مائل الحرارة نهارا على السواحل الشمالية ومائل الحرارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتسجل درجات الحرارة في القاهرة 29 درجة للعظمى و19 للصغرى. بكده تكون انتهت حلقتنا من آخر اليوم. بشكر كل اللي سمعوني النهاردة، كنا معاكم من فريق الإعداد أغريد مصطفى، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وكنت موجودة مع حضراتكم على مدار الحلقة ياسمين الحفنوي. كل عام وحضراتكم بخير ومصر بخير بمناسبة نصر أكتوبر العظيم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر. الرئيس السيسي أكد أن مصر أكتوبر العظيم كان ثمرة سنوات من العمل الدؤوب والإعداد المتقن، ويوجه التحية لروح شهداء مصر الأبرار وأسرهم. الرئيس السيسي أكد أن الدولة المصرية قوية بمؤسساتها متماسكة بإرادة شعبها وقادرة على حماية أمنها القومي. الرئيس السيسي يقول إنه على علم بالأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الأسرة المصرية ويرجع عن تقديره لصبرهم وتحملهم. الرئيس السيسي يشدد على أن حصة مصر المائية في نهر النيل هي حق تاريخي وقانوني لا يقبل الانتقاص منه أو المساس به. احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ينيب قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول. رئيس الوزراء يستعرض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 2027-2030. وزير الخارجية يبحث مع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية سبل تطوير برامجها وتعزيز دورها في أفريقيا. منتخب مصر للشباب يواجه نظيره الجزائري في الرابعة والنصف عصرا ضمن تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زور موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.
2: المعركة ما انتهتش، المعركة ما زالت موجودة بمفردات مختلفة. من الأول العدو واضح والخصم واضح، دلوقتي لا، دلوقتي بقى مش واضح، بقى معانا وجوانا، واستطاعوا بالفكر إن هم ينشئوا عدو جوانا يعيش بأكلنا، يعيش بأكلنا ويتبني بهدمنا. جزء كبير من التحدي هو بناء وعينا، بناء وعينا.

0: ودلوقتي جه معاكم مع الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.
1: وحشتيني

0: في الوقت ده كان الخسائر كتير، الضحايا سقطوا قتلى أو مصابين كانوا بالألفات، وبالتالي ده كان بالنسبة لهم أمر غير مستعدين لتكراره مرة تانية. وإذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة فهو حيبقى قادر يعملها كل مرة.
1: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، والفخر. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

بلاد لا تقبل الهزيمة. دمت يا مصر أبية. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

مستحيل. دول الورد الحر البلدي يصحى يفتح تصحي يا بلدي. دول الورد الحر البلدي يصحى يفتح تصحي.

0: شكرا.
1: إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم السادس من أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات.
2: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

مشهد يومها كان رهيب، حبيبة رجع للحبيب، حرب حرب هي حرب، كله كان بيقول يا رب ودي العالم والأرض ايه. طمنيني عالناس في مصر واللي في بطنك عامل ايه، قولي لبكرة جاب نصر بأرض الشبر فيها قصر، ما قلت ليش

0: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 99.
1: طول عمري بخاف من الحب

0: ربما جاء يوم نجلس فيه معا، لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمانها.
1: اكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: على مر التاريخ يكون لدى المقاتل المصري دون سائر مقاتل الأرض عقيدة قتالية راسخة بأهمية كل حبة رمال من أرض الوطن. تلك العقيدة تتوارثها الأجيال عبر الزمان وإلى يومنا هذا، وستظل راسخة إلى الأبد.
1: وما زلت أقول: العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق.
0: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: تنسانيش.
1: إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري.
2: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: إذا تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات.
1: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع في 6